0: Écoutez mes mots, prenez le ton. Je suis Trisiana, la slameuse ici maintenant. Dans le monde des sons, la magie opère. RNT est la radio qui fait vibrer l'air. Des rythmes qui pulsent, des voix qui s'élèvent. Chaque onde résonne, chaque phrase s'achève. Parlez-moi d'histoire, de rêve, de vérité. RNT vous amène prêt à voyager. Des beats qui écoulent, des mots au vent. Faites le choix d'écouter ensemble tout simplement. Culture, passion, émotion, partage. Sur RNT, chaque instant devient un voyage. Alors suivez nous, ne restez pas à l'écart. La voix des artistes, la magie d'un départ. Soyez les témoins de cette belle aventure avec R et K et ne vivre la culture. La culture. Vivre la culture.
1: استمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن التدريب المهني في مدينة أم هجر وذلك مع أحد الشباب المهتمين بهذا الأمر وهو السيد رحمة إبراهيم رحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني في مدينة أم هجر أهلا بك سيد رحمة في استديو راديو جاد
2: أهلا وسهلا ومرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: سيد رحمة طبعا من الشباب الخريجين من الجامعة لكن ما انتظر الوظيفة إنما هو اهتم وشد حيله قدر استطاع أنه يؤسس مؤسسة خاصة للتدريب المهني وقدر يدرب مجموعة من الشباب وكذلك الشابات في مختلف المجالات ومن خلال هذه المهنة استطاع أنه أن يكون نفسه وما انتظر الوظيفة الآن بقى يدرب الآخرين اليوم معه نحاور ونعرف في مدينة أم حجر هم كده كشباب محتاجين شنو وكذلك في جانب يتعلق بالتدريب المهني الشيء الهم بحاجة إليها بشدة كده شنو سيد رحمة في البداية ممكن تكلمنا عن مؤسسة الرحمة للتدريب أو للتعليم والتوجيه والتدريب المهني
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أقدم سلام لكل المتابعين بالنسبة للتأسيس مؤسسة الرحمة أسست قرابة عندها 4 سنوات وبدينا الحمد لله قاعد ندرب فوق الشباب ونكوينهم بالنسبة لجانب التدريب أو كمان الشغل اللي خلانا بيكون مؤسس شنو الشيء اللي خلانا لعنا فيه احتياجات قاعدة الشباب الخريجين والما خريجين كلها قاعدين ومحتاجين للتدريب أو تكوين وأحيانا الشغل ده ما قابلقوا في المنطقة هنا إلا يمشوا يسافروا ليه الولاد عندهم فرصة يمدروا يسافروا لكن البنات أخواننا ده ما عندهم فرصة لأن مجتمعنا ما بقدر بخليهم والدين الإسلامي كله ما بسمح للمرأة بكونها بهيدا تمشي من دون زول رافقه من واحد من اسرته عشان ده هنا جينا كوننا المركز وبدينا بالتدريبات بالنسبه للتدريبات اللي كان هنا دربنا فوق دربنا الشباب ده كيفيه في رياده الاعمال والتربيه الماليه الانسان كيف تحاول بالشغل البسيط تكون لك مهاره او تكون لك معلومه في مجال واحد مهني وتقدر ان شاء الله تستطيع فوقها تقرب فوقها

0: أنا شخصيا حاليا القاعد ده اتخرجت عندي 7 سنوات وما اتوظفت لسه. والفورماسيون راح حاليا أنا استفيد منها لقد كون فوق نفسي ده فورماسيون كان اتدربت 2015 في الكمبيوتر شهرين فقط. حسنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون قدر كرك فوق نفسي كون فوق المركز وسوينا عيدا مؤسسة بسيطة كإندها فوق التصوير إندها فوق الطباعة إندها فوق الرير قال لحد درجة قال نسوي كتب. دونك بالنسبة للتدريبات اللي قال نسويها علينا قال نسوي تدريب في ريادة الأعمال قال نسوي تدريب بالنسبة للكمبيوتر قال نعلم الشباب في اللغات اللغة الفرنسية والإنجليزية كل عندنا قاعد قال نعلم الشباب في الطاقة الشمسية قال نعلم الشباب في السجير نعلم الشباب في المنيزيري معناتها النجارة كان لقينا دعم من جانب هنا شبكة الشباب للتنمية والقيادة في تشات سمحت لنا بيكون انه كوين قرابة 10 تدريبات من ضمن التدريبات دربنا الشباب في الهلاقة دربنا الشباب في الطاقة الشمسية دربنا الشباب البنات في عنا الرسم دربناهم كمان في عنا المشاط دربنا كيف يقدروا يحولوا اللبن يقبلوا يسوي ياور دربناهم في الكعك دربناهم في الصابون دربناهم في عدلين الفوطة دربنا الشباب في عنا اللاشو والبنشير كيف يقدروا يسوي بنشير ويسوي لاشو ده كله دربناهم فوقه آخر شيء بتن دربنا فوقه دربنا في الأوين كيف يقدروا يسوي اللفايل أنجيكو تيسي ساكت كيف يقدروا يحولوا ويسوي يكونوا يسوي لفاعة الشيء الآخر دربناهم فوقه دربناهم كيف الشباب دلده يقدروا يسوي الصابون السائل عن الخسيل الإيدين والطاسات والشنو ده كل الحاجات دربناهم فوقه قاعدين نقيمه أيضا كمان دورات محاضرات بالأخص للطلبة في قرابة البكالوريا لما كان الباك قرب قاعد نسوي لهم توجيهات كيف الإنسان لما كان ده في الباك ده شنو الشغل اللي يسوي شنو الممنوع شنو ما ممنوع حتى بالنسبة للزمن كم مثلا انت عندك لغه عربيه مثلا 4 ساعات كيف ال4 ساعات تقدر تقسمها ال30 دقيقة تسيف فوق شنو ال10 تسيف فوق شنو ال40 تسيف فوق شنو ال20 تسيف فوق شنو كل التوجيهات قال ندوم لدرجه الانسان كان كمل ده خلص ما يودي الورق مباشره يهاوي ورقه لحد يمكن فيه اخطاء املائيه كل قاعده والاشياء دي قاعده بعد ما خلصنا من ده بعد مباشره النتائج انت البكالوريا تراد بنجتمع مع الشباب الناجحين وكمان بنحاول نوجههم كيف الانسان يقدر يختار التخصص لان بعض الناس صحيح ولقى الباك حقها شغل بسين ما بعرفه احيانا ده يمكن التوجيهات من الوالد ومن جاي لكن احيانا ده ما ببقى انينا بنجي نلمه معهم الانسان اللي بدور بتخصص في المجال مثل ده مهاراته تكون مثل ده ويقدر يمشي في الجامعه مثل ده خلاص نحاول ندوم التوجيهات زياده على ذلك قاعد بنحاول نسوي دورات تدريبيه ومحاضرات بالنسبه لاكتشاف المعلومه الخاطئه لان انا كمان عضو في النادي كلوب ايري في هنا بش عضو فوقه لقينا مشروع مول لنا الازاد ايري في الفرنسيه ومع الشركاء حق قرابه احنا سنه كامل كل ما شهر بنسوي تدريبات 2-2-2 لحد قرابة سنة كامل كيف الإنسان يكتشف المعلومة الصحيحة والخاطئة في الفيسبوك في الرزوف التواصل الاجتماعي بالأخص الشيء الآخر بالتالي كيف حتى الصورة دي كان مفبرك كيف تقدر تعرفها حتى الفيديو كان مفبرك كيف كل عند تطبيقات وصفونا ليه معنين الشيء المعلومة اللي جينا دي جينا خدتنا في عرض الواقع مع الشباب ده وقدرنا ووقعنا فوق كل الأشياء دي حاجات كثيرة قال نحاول بكونه نكونه فوق الشباب عشان الإنسان يقدر يحاول يكون نفسه
1: ما شاء الله مركز ده انتو تدربوا مجالات كثيرة مرات
0: نعم.
1: ذكرت حصة في الخياطة وفي الكمبيوتر وفي اللغات وفي الرسم للنساوين وكذلك للمشاط وكي. كيف تشوف البنات كده كيف جاية هقوم في المركز تشوف كيف هل بيجوا بيك أن عندنا عادة كالبنات كيف الغالب كالناس ما بسمه لهم مثلا بيجوا بأخذوا مؤخدمة
0: بالنسبة للبنات صراحة مشاركتهم جيدة لأن أول شيء المجتمع هو ديما بنظر للنادي من المؤسسة المؤسسة وشنو بحصل في المؤسسة لأن إن شكلقوك إنسان بيكون المدير متصف بصفات جيدة النادم بسق فوق وبديك بيتا تمشي أنا هنا لدرجة بكون واحد بالتلفون بس نادونا يا أخي بتمشي اللي مش تجري معاكم ده عدة مرات حاصل لأن هم من عندنا فوقنا السخة والحمد لله من بدينا لحسك شيء كي بيكون مشاكل ولا شيء واحد كي واجهنا كي بيكون تقول لنا أخوبات أو تقول لنا تحديات كي بيكون البنات ده أحيانا يلزمون ما يجدك ما فيه مجرد ما قلنا فيه التدريب قاعد لحد يبقى أحيانا ده أو لا أمور هم بجوا يا أخي إنه بتدريبات اللي ما عندك بنشيد قاعد يسال كان خلاص تجي إن شاء الله عندك شغل ده نادونا بالتلفون نجي عدة مرات ده قاعد ولما كان قلنا فيه تدريبات قاعد أحيانا بعد التدريب بدل درجة البنات تبجوا كثير من الولاد كلها ده كله قاعد في المشاركات
1: ما شاء الله شاء. بالذات في مدينة أم هجر التدريب المهني ده انت تشوف أهميته كيف
0: صراحة التدريب المهني مهم أنا هنا اليوم كان فتحنا في أم هجر ده إننا الشباب كثير خريجين قاعدين ساكت
1: ما عندهم عمل
0: ما عندهم عمل ما يتوظف لكن كان فتحنا ده نلقوا اليوم منهم القاعد الحمد لله بسيء عند ركشة قاعد بخدم مكنة قاعد بخدم سجير النجارة المنيجيري مثلا عند سوق بسيط كي خدت قاعد بسيفه معناتها أشياء كثيرة قاعد بيسوها ما طبقوا ايدين فقط قاعد بنتظر الوظيفه، لان التكوين المهني ده مهم مره واحد بس في مجالنا على مدينه ام حجر.
1: صحيح
0: الشباب ده الحمد لله بيكونه بالتوجيهات اللي قاعد ننطم شيء ده اليوم نادم، بس القاعد الساكت ده من الصعب.
1: جميل لله. جميل. هل في المركز ده عندكم شركاء بيساعدوكم بالذات مثلا اي اونابي ولا كي؟ المهم جهات اللي تدعم الشباب.
0: جهات تدعم الشباب ده كما عندنا اصلا، انينا فقط لقينا دعم من المستشاره حسنى موسى علي، كان في الوقت ده دعمتنا شالت لنا 50 شاب وشابه منات الطلاب الماهرين اللي في العوائل في المدارس دي، شالت دربناهم لفتره هنا شهرين في الكمبيوتر. بعد ذلك جينا لقينا مشروع نسويت، جاب لنا 36 بنت البنات اللي كان بيسموهم في ديسكولاريزي، اللي كان ما يتوفقوا بيكون بدوا الدراسه وماشيين كيخلوها باسباب الزواج ولا الاسباب الماديه ولا الحاجات دي، جاوبنا دربناهم في القياده فتره هنا شهرين. يوم جينا في الحفله عن الختام هم السياده بس القلق هنا ده اللي مرقوا فوق في الحفله ده هم السياده خيطوا بايديهم فصلوه وخيطوه ومرقوا فوقهم ظهر صراحه جميل مره وهيك بس. زياده على ذلك بتان في مجال هنا الكمبيوتر الاخت البرلمانيه كبرى ظهر حسين، انا منك يوم 29 الشهر الفات ده بس سوينا الحفل الختام كل شهر 33 طالب وطالبه الناجحين بامتياز في البكالوريا ده اللي جابتهم لنا فتره هنا شهرين كل سوينا لهم تدريب على الكمبيوتر، لكن دعم قارئ يكفي في مجال الاخر ده ما لقينا اللي بس في الاوام السابقه في جانب انا المشروع انا اوناشس انا بشخصيتي اللي لقيت دعم، لكن قبل ما نخط المركز بعد جينا في خطيت المركز ده كله لقيت دعم من مشروع انا عشان نكمل امبلوا الوقت ده كان الوزاره خطتها ده كله لقينا شغل بسيط وحاولنا ان شاء الله بينا فوق بعض الاشياء ده وقدرنا واصلنا فوق.
1: جميل. هل عندكم علاقه مع مراكز التدريب كان في مدينه ابشا ولا اتيا ولا هنا في جمينا عشان تساعدكم انتم ذاتا في بعض المجالات؟
0: نعم مراكز التدريب ده عندنا مع شراكه قاعده، مثلا مركز في ابشا عندنا مركز عند الاخ صلاح الدين حسين الشاذلي بنادو سيفا قاعد، عندنا كمان في اتيا ثلاثه مراكز قاعدين، المركز البرجو دي باتا بسموه، عندنا مركز البرجو قاعد، مركز سنين قاعد، عندنا كمان علاقات مع المراكز اثنين من ضمنهم مركز ميار هنا الاخ سيف النصر الماهي ومركز شوديب هنا الاقي بخيت احمد عبد الحكيم، ده عندنا ما معنات علاقه لدرجه هسه في الايام ده كله بخيت كان قبل شهرين دفعت سوى الدوله وهنين طلبنا بيكون يا خشانه في مهجر كل الحمد لله سوى لنا فورماسيون في فن الالقاء المعسكر.
1: جميل. طبعا انتم في مدينه ام حجر بالتاكيد في التدريب المهني ده عندكم مشاكل او عندكم صعوبات، ابرز الصعوبات اللي تواجهكم شنو هي؟
0: يعني هنا اشكالياتنا المعدات اللي قاعدين ندرب فوقها دي ما كافيه عشان ما كافيه، لان الجانب المهني دي المعدات دي بتحتاج لها قروش والمركز هذا ما بقدر بيكون يكون كل المعدات، يعني هسه قاعدين نخدم بالشيء القاعد والحمد لله الشيء القاعد ده كله قدر بيكون للشباب ده ندرنا احقلون فوقه، والشيء المعفي ده الصعوبات اللي قاعدين نواجهها دي، والشيء الاخر يعني هنا ما عندنا شركاء، شركاء كي بيكونوا يجوا يوقفوا معانا ويساندونا في ولاد المركز الشغل ده، استعينوا فوق ده اصلا ما في، حسه قاعد نبذل جهودنا بس الفرد الشغل عندنا قاعد نخدمه فوقه، والشيء الاخر بنلقوه من خلال التسجيل الانسكريبسيون عن الايارات البجو قاعد بهنا المشاركه ده بس قاعد نحاول نسوق فوق، لكن شركاء كده ما في، والشيء الاخر من ضمن الصعوبات الشباب اللي كان كملوا ده سوينا لهم تدريبات ده في المفروض لابد يكون عندي اكومبانيمون قاعد اللي بيسموه معناته الكيت، ندور الشغل اللي مجال يتدربوا فوق ده يتدرب مثلا في القياده على الاقل يلقى لي مكنه ويلقى لي بعض المعدات عشان يمشي طوالي خط على ارض الواقع، مثلا يدور في الدرب في الطاقه الشمسيه يلقى لي معدات يمشي خط في ارض الواقع، يتدرب في الانديجو يخط معدات يسيب، لكن في المجال ده صراحه ما في، اللي بس كان جمعيه الشباب السخافه بلا حدود انت الاقي ادريس حمدان ادريس كان في الوقت واحد يوم سوينا تدريب عن الطاقه الشمسيه جزاه الله خير، عندنا بنات ثلاثه شاركوا معنا، البنات ثلاثه دول جو الدوم كيت بيكون هيقدروا يساووا يشوفوا هاي العمل، لكن مجال اخر جانب اخر تك تساعد انا دمعي.
1: اكيد نسال الله لكم التوفيق ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب.
1: بشكل عام في مدينه ام حجر للشباب يعني ابرز التحديات اللي تواجه شنو للشباب؟
0: عندنا اشكاليه احيانا في التوجيه ده مشكله مره واحد بس، اي انسان ربنا خلقه بصفاته خاصه ومجال واحد ده كان دخل فوق ده بقى صراحه ماهر مره واحد بس، ومجال واحد ده ما يقدر ماهر، دونك انا هنا قاعد نبذل حصه كل جهد الشباب ده نوجههم، لان نادو ماهر بكون لسه فوق يمشي قدامك حتى بحلك بقبل، دونك دايرين نوجههم اي نادو يكون عليه صفاته عليه شغل ربنا سبحانه وتعالى وفقه فوق ده نقدر نوجهه، انت دلاله كان سويت شغال كده تبقى ماهر، كان سويت الطاقه الشمسيه تبقى ما شاء الله، كان سويت مثلا الخياطه تبقى ما شاء الله، كان سويت كده تبقى ما شاء الله، ده بالنسبه للتحديات، التحديات الاخرى مثل ما هسه قلنا ده الشباب ده كان بعد يتكونوا ده الشيء بقدروا يبدوا فوق العمل ده ما في.
1: معلش هنا كده انتم ما تواصلتوا مع الجهات اللي تدعم الشباب مثلا زي المجلس الوطني للشباب ولا وزاره الشباب والرياضه ولا مثلا هي الوطنيه لترقيه العمل اونابي ولا كده، هل تواصلتم مع الجهات دي؟
0: اونابي تواصلنا، اننا في اقليم البطحه في اتشي لايك قرابه ثلاث سنوات قدمنا مشروع اسمانا طلعت بعد سووا لنا تدريبات وفي الاخير قال لنا ادونا ده لحسن ربنا ده تقريبا ثلاث سنوات سمعنا اللي بس في الاخير في اتشي شالوا بعض الاشخاص كي وبتن برا في المحافظات الست ديال ده للبطل ده نادم كي بيكون نادوكر ما في اللي بس في عاتيا. بالنسبة للجانب حنا السنجتي كان في البداية لما أنا مع الرئيس أبكر تنقايا في عاتيا شهر رقمي وشلت الرقمة وخلاص قلت نتواصل. مجرد ما شتينا من هناك أنا كان ما قدرت الحفلة لأن أمي توفيت يوم 27 توفيت وخلاص أنا قميت قبل ما واصل. أنا بعد الأذى وكده حاول بيكون أتواصل معايا لا ما قابل أصلا كبس خلاص أنا كل ماشي خليته. حتى في جمعنا هنا لما جيت قال نحاول نتواصل معايا بيكون يقابلني كمثل الشباب الآخرين ونطرح عليه برنامجنا أنا مهجر والشباب أنا مهجر كيف بخدمه لكن ما لقيت مني صراحة أي جهة. وهسه أقول أنا نحاول نفتش إن شاء الله كان لقيت نقدر نحاول نتواصل معايا إن شاء الله.
1: سيد إبراهيم الرحمة نحن طبعا قاعدين في نهاية البرنامج هل عندك كلمة أخيرة توجه للشباب لا سيما للشباب مثلا خريجين لكن لسه ما لقوا عمل ومنتظرين الوظيفة بس قاعدين ده؟
0: أنا الرسالة دائما اللي مالي إخواني الخريجين أنا أقول واحد من ضمنكم خرجت من دي 7 سنوات لكن ما بس انتظرت الوظيفة حاولت أول لي مهارة كلها من فترة شهرين والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بكان وبقى لي السبب أنا مصدر هندخل حاليا أسست المركز سوي لي مؤسسة صغيرة يدخل لي فوقها مصاري وكون فوقها بكون أسرة حاليا قاعد. الوظيفة دي ما بتشير كل الناس الإنسان ما بتطبق إيدينك فقط ترجع الوظيفة لأن الوظيفة بهذا ما حلل حاول كوي لك مهارة كان ربنا سبحانه وتعالى بيكون موفقة اتوظفت الحمد لله عندك المهارة بجاي وعندك بيكون الوظيفة بجاي لأن المثل بقول الإنسان كان عندك مصدر هندخل 3-4 ده شيء جميل مرة واحد كبس مثل النادم كان مصدر دخل هناك مثل واحد ده بقول مثل كرسي ورجلة واحدة كان الرجل الواحد انكسرت دمانات الكرسي بقى لكن في حال عندك مصدر دخل 2-3 تقدر بيكون خلاص الرجل الواحد كان بقى ما في كل آخر يتركزوا دونك عن هنا إننا كل شيء بيكون تام ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وعنتنا نسأل اليوم إذا مقطعين رجلين مقطعين إن جسم من أعضائهم ذاك مقطع قاعد وتشيهم قاعدين بمرقوا في السوق بدبروا ما بالك أنت شاب مثقف قاري عندك دبلوم وتود إلا تعتمد للوظيفة ده ما حلل. الشيء الآخر إنساني ما يعتمد بس للأسرة أنا عندي أسرة مرموغة بيكون أنا قعد إلا بنطوني بيصرفوني وبيسووا لي جاي يجوزوني ويسو أنا نقعد إلا للأسرة ما نسي عمل ده كله ما حلل. والشيء الآخر الإنساني ما تقول بيكون أنا بس اتخرج مثلا في مجال القانون إلا نلقى عمل في مجال القانون ما ببقى أنت بكون أرى اليوم اتخرج في التاريخ وده كذي قبل في مجال أنا الحاسوب قبل قاعد نخدم يمكن تتخرج في مجال آخر وتجي ربنا سبحانه وتعالى تدق لك باب واحد ويفتح عليك بكونه في مجال آخر ده كله خلينا نحاول. وأصلا كان عمل ما عنده أي عمل ده إب ما في الإنسان أنت حاول أبدو مجرد ما بدأت الله سبحانه وتعالى ما بخليك أصلا كبس لكن أقعد مكتوف الأيدي عندك أسرة تقدر تكون لك أسرة داير تواصل في المجتمع داير تسير أي شيء لك أخرادك قال الوالدين ده صحيح جزاهم الله الخير بيكونوا ساعدونا وبنقموا حاليا ده هم بيكونوا أنينا لجو خلي لو هم يأتون مشولهم لكن نادم لو أمرك ده تقول عندك لك كم سنين وعندك شهادة وعندك جاوة تقول تتقي ساق الأسرة ده ما حلك خلينا نحاول نبحث لنا عن مهارة أي مجال مجالك قاعد مراكز التدريب دي قاعدة نمشي نتدرب ليه في مجال واحد ونقدر إن شاء الله نبدأ فوق الشيء الشيء لأن الناس اليوم اللي بيجوا كبار سيادة المؤسسات الكبرى ده كله كبدوا من البسيط ما نقدر نقول يبدو من الصفر إنسان تبدأ من الصفر ده شيء صراحة صعب مرة واحد لكن من البسيط الشغل عندك بسيط تخطه على أرض الواقع ومثل ما بقولوا لي كل حركة إن شاء الله فوقها بركة وكان أنت بديت ده ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ما بخليك. والشيء الآخر دايم نقوله للإخوة الشيء كناس عندي استطاعة ده كان شئت في أسرتك أخوك ولا ولد أخوك ولا الزول الآخر بدأ بمبادرة قاعد بيسوي أنت عندك شيء ده حاول أتأمل حاول أتأمل خليه يمشي لقدام أنت عندك سيسخ الكبير في الأسرة هو أنبادك ربنا سبحانه وتعالى وفقه يمكن الحمل الكبير ده هو كله بقدر بيشلك منه كان بقول 2-3-4 في الأسرة ده معناته تتقوا خلاص للأسرة كل التخفف لا وتكون اليوم الناس قاعد بيساعدوا بعد الأسرة ده ما شاء الله لكن بعد الأسرة صراحة المساعدة ما في كشفت أخوك قاعد ماهر في مجال واحد وماشي وما شاء الله نادم ثقة ما نادم فوضى ساكت ده حاول أتأمل في المجال ده حتى الكوادر كل مطلوب مني بيكون للشباب ده خليه حاول يعينه الشباب كان شلتوا ماشي ليه في مجال قاعد بكوي الناس أو كمان بدر بكوي نفسه ولا شغل واحد حاول أتأمل بالشغل البسيط ده. اليوم أنين الآخر خليك في المركز أنا جاب لنا السيز واحد كله معناته ساعدنا شاك مثلا بيكونك اتخرج في المجال عن الطاقة الشمسية مثلا عديت لي بيكون مفاتيح وعديت لي حاجة بسيطة كي بيكون استمر فوقها كل ساعتها اليوم الشاب درب في مجال المكنة انتهت المكنة بيدها كل معناته ساعتها دونك خلينا نحاول نساعد مع بعض ان شاء الله عشان الشباب ده ما يقودوا ساكت. اليوم الشغل اللي بيجيب المشاكل في البلد ده الشغل اللي بيجيب الاشياء دي كل هذا العمل بس اليوم النادم كان عنده عمل ده بتم بسرق لشنو لو اخذت النادم بموتوي بيقتلوا له بيشيلوا له شنو عنده عمل بنود اللي في بيت بسرق بيسرق شنو دونك كل كده معناته عدم العمل لو كان في حاله عندنا عمل حتى كان بسيط ده الاشياء دي ان شاء الله كلها كتبقى ما فيها والله يوفقنا ان شاء الله كلنا كي نحاول لنا عمل نحاول نكون نفسنا ونسيل لنا عمل عشان نمشي قدام ونقدر ان شاء الله نساعد مع بعض الله يوفقنا قدام إن شاء الله. شاء الله.
1: شكرا جزيلا سيد الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني بمدينة يم حجر على هذا الحديث. مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي تحدثنا فيها عن التدريب المهني بمدينة أم حجر، وكان ضيفنا فيها هو السيد الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد نور موسى، وفي الإخراج عبد الله توش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا نجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد للمستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم. أسعد الله صباحكم بكل خير وأطاب أوقاتكم باليمن والبركات. أسعد المستمعين رجعت عافية أي للي شنحلكم من تقل الجريد داخل الاستديو الساعة 7 شوقان في الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية 75 دقيقة في لب ليلة 75 دقيقة. أسعد المستمعين.

المستمعات الكرام تسمع المنوات الغنائية البلاغات العادية والرسمية وأيضا كمان تسمع الدعايات الساعة 7:15 نشرة الأخبار من أسرة التحرير. بعد الأخبار كمان أستاذ المستمعين نواصل معكم لغاية الساعة 8:15. أعزائي المستمعين والمستمعات نحن معكم وأنتم معنا لغاية توكلنا كان تم الساعة 8:15 كمان نقول لكم باي باي سنوي كويانك كرايو قايت في قدام الآلات الحديثة البرنامج كمان في تهت إشراف بابا دميسا يكو كلك هل تلم مقاييس قايد معنا حاليا في المراقبة تجهيز تقديم البرنامج الكوماندا ديبور عبد الهادي محمد الصالح بابا يارو. فنتمنى كمان أن تقدم معنا أحلى فترة سادة المستمعين لغاية الساعة 8:15. سنوي نوقف الإشارة ونسمع أول فاصل غنائي بعد الفاصل كمان نجي في إجراية البلاغات. صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد المحنة يا المحنة أغنية الفنان عبد الله زين جيمي. صباح الخير لكل السادة المستمعين القارين كتاب الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد في موجة 94.5 يعني إحنا معاكم وأنتم معنا بفرحة وسرور. يلا

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، نجي في داخل الاستديو ونبدأ كمان ببلاغتنا هنا اليوم فجر، بلاغتنا الرسمية في إدارة حماية ضد مرض العيون وزارة الصحة العامة مع برنامج الوطني للنضال ضد المرض العيون، بنظموا كمان وحدة خافلة طبية أي كامباين ده يبدأ من يوم 10/6 لغاية يوم 2 أكتوبر 2026 ده هناك كمان في لبتان هنا جوزتور، عشان بيسووا العلاج للناس المرضانين. ومن ناحية تانية كمان بطلبوا الناس اللي عندهم مشكلة مرض العيون كمان يقربوا عشان بعالجوا نفسهم. الرجال الرئيسات عن الإزاء الوطني لجمهورية كات تقول عندها أرقام 2 69 54 23 37 92 94 04 69 2 04 04 69 9. النمر الاثنين دول كلهم عندهم الواتساب، تقدروا كمان تتصل إذا كان قاعدين في مكان بعيد وعندكم البلاغات أو كمان الدعايات في ده كمان الرجال الرئيسات، عشان دايرة تكون جم مستمعين والمستمعات هنا غاديو تشات داخل الاستديو الساعة 7:07 في الإزاء الوطنية لجمهورية كات، نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. دايما نواصل بلاغات، بلاغاتنا هنا الوفاة أسرة أمينة محمد، أمينة فكي إدريس أمينة، الشيخ إبراهيم كولي، الشيخ جدة عبد الله، الشيخ عبد الله سالي دليجي آدم إدريس، الإمام عمر آدم كنفوت، الإمام أداء عبد الكريم، أداء دليجي عبد الله خادر هارون، محمد أنقدلة الجوني، أبكر مولود، دكتور إدريس آدم إدريس، جدة عبد الله، فكي محمد مينا، إكس مير محمد توم نويري، وإكس مير الحبيب حسن السيار، المير محمد الخليل إبراهيم، المير محمد علي يوسف وأسرة الحاج محمد أداء، أسرة أبكر حسين، الحاج عبد الله برضو، وكل الدليجيات، كل الشبد كاري، وكل الشبد كاركي، وكل الأمال القديمين بقدموا في كومين حنا أجيزة ما أرندو سما بعد ما سمعوا الموت الفجئي حنا أخوهم وولدهم آدم مينا آدم محمد مينا دشف بيرسونيل حنا كومين حنا أجيزة ما أرندو سما كان مات أمس يوم الخميس، والسترة كذلك يعني بيجت نفس اليوم في مخابر حنا لاماجي، والسرقة كمان يعني بيسووها اليوم يوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر 2026 في كاركي جبل ليرو ده في كومين حنا جيزم أرندو سما. اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة، ولا أهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر. نكرر أسرة أمينا محمد مينا فكي إدريس مينا، الشيخ إبراهيم كولي، الشيخ جدة عبد الله، الشيخ عبد الله سالي دليجي آدم إدريس، الإمام عمر آدم كنفوت، الإمام أداء عبد الكريم أداء، دليجي عبد الله خادر هارون، محمد أنقدلة الجوني، أبكر مولود، دكتور إدريس آدم إدريس، جدة عبد الله، فكي محمد مينا، إكسمير محمد توم نويري، وإكسمير الحبيب حسن السيار، المير محمد الخالي الخليل إبراهيم،
إما المير محمد علي يوسف، المير الحاج محمد أودا أسرة أبكر حسين، الحاج عبد الله برضو، وكل الديليجيات، كل الشيف ديكاري وكل الشيف ديكاركي وكل الأمال هنا كومين هنا جيزم أرندوسما بعد ما سيميو الموت الفجي هنا أخوهم وولدهم آدم محمد مينا ده شيف بيرسونيل هنا كومين هنا جيزم أرندوسما الكان مات أمس يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026 في جبل ليرو. الصرخة كمان بيسوى اليوم يوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر 2026 في كاركي جبل ليرو ده في إيكومين هنا أديزي من أرندو سما. اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة. وأيضا يعني بلخوا للديبيتي محمود اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة. السادة المستمعين ومستمعات آخر بلاغ ونمشي في مكنة الفن. علي رمضان محمد رمضان، رمضان سليمان رمضان، أبكر سليمان رمضان، لهم الهزين يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرف يوروهم بموت حنا بنيتهم قلتما سليمان رمضان الكان ماتت أمس يوم الخميس وصرخ كمان بسواء اليوم بعد صلاة الدور في كاركي ريبو إن. اللهم يغفر لها ويرحمها بال جنة. علي رمضان محمد رمضان، رمضان سليمان رمضان، أبكر سليمان رمضان، لهم الهزين يبلغوا لكل الأهل البر والداخل يؤروهم بموت حنا بنيتهم قلتما سليمان رمضان الكان ماتت أمس يوم الخميس وأسرها كمان بسواء اليوم يوم الجمعة بعد صلاة الظهر في كاركي ريبو إن. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة.

0: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة. كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة الإندى الدواء، ولنظف بيوتنا وحتى الفداين البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل أشربوا الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرتوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء عن صناديقكم. كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.
1: أمي ما لاقي ما عم نستعمل بات على فيدا.
2: عشان أنك تدور السنونة يبقى سوا نظيف وغشمة بارد.
1: ما لبات على فيدا كان نستعمله ده حلو في سنونة.
2: عشان بات على فيدا برودة يحارب السوسة يمرق السنون بيوت ويداوي أي مرض حن السنون يوميا.
1: كلامك عدل، نستعمل أي معيوم على في مدة حياتي.
2: مع بات على في البياض حن السنون ظاهر. بات على في حماية في حياتنا. على في لكل الحياة. على في
1: على في بات على في على في على في على في

0: السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا قد يشاهد في كل مكان الساعة 7:15 النفس في كل الأراضي الوطنية الجادية. مطر حسن بن علي داخل الاستوديو وتقديم قراءة نشرة الأخبار الصباحية. هنت اليوم صباح الخير،
1: صباح النور عبد الهادي محمد صالح بابا يارو. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية هنت اليوم الجمعة يوم 19/10/2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الرئيس المجموعة اللجوء السياسية هنا إفريقيا التابع للاتحاد بين البرلمانيين وبين البرلمان علي كولوتو تشايمي. من ناحية أخرى رئيس الجمعية الوطنية هنا تشاد كان يستقبل يوم الأربعاء في مدينة أروشا في دولة تنزانيا الرئيس البرلمان الإفريقي فاتح حبيب. بمناسبة هنا اليوم العالمي هنا البوسطة اللي بيحتفلوا بها اليوم يوم 9 أكتوبر، الوزير هنا الاتصال والاقتصاد الرقمي هليكي شوا محمد سوى بيان أمس بعد الظهر في مكتبه. وتسمو أخبار أخر من برا للملمة 153 هنت الجمعية هنا الاتحاد بين الأمم الرئيس المجموعة السياسية الجيوسياسية هنا إفريقيا هنا الاتحاد بين البرلمانيين علي كولوتو تشايمي. من ناحية أخرى رئيس الجمعية الوطنية هنا تشاد كان استقبل يوم الأربعاء في مدينة أروشا في الدولة تنزانيا الرئيس البرلمان الإفريقي فاتح حبيب وحج مايا بما يخص التقوية أن العلاقات هنت التعاون بين البرلمان هنتشات والبرلمان الإفريقي وده في كثير من المجالات. وزير الاتصال والاقتصاد الرقمي هليكي شوا محمد كان سوى بيان أمس بعد الظهر في مكتبه. البيان ده متعلق باليوم العالمي هنا البوسطة اللي بيحتفلوا بها كلما يوم 9 أكتوبر على حسب الوزير هليكي شوا. قال البوسطة بيلعب دور مهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية هنت البلد. الوكالة الوطنية هنت المساعدة في التنمية الريفية الأنادير تشاد عندها رئيس مجلس إدارة جديد من أمس سيد لوكين كرايومي دار بدله للسيد بول مباي ندوم. المناسبة رئاسة الأمينة العامة النائبة في رئاسة هنت الجمهورية إيفودا باكواري بحضور هنا بعض من المسؤولين والعمال هنا الوكالة هنت الأنادير. يوم هنا أخبار وتوئية بخصوص المحاربة هنت التجارة بالبشر كان نظموها يوم الخميس في المغر هنا التجمع هنا الشيوخ التقليديين هنا تشاد المؤسسة وده كان نظموه للشيوخ التقليديين الشيف دي كاري والشيف دي كارتيي وكثير من المواطنين سكان هنا العاصمة أنجمينا. الوزير القديم هنا البترول الانجينير جراسم بمجال كان شال الجائزة هنا أحسن صناعة في مجال هنا الطاقة ودا في وقت الصالون رقم 10 الإفريقي. أنا الصناعة كان بقت في مدينة نيامي في دولة نيجر ونظمت المنظمة الإفريقية هنت الملكية الفكرية. فالإنجينير جراسم بمجيال كان صنع واحد آلة هنت تسخين وده كمان بيساعد في الخدمة وتسهيل العمل الاقتصادي والإيكولوجي وبينكتب في إطار هنا التبديل بدلا من الطاقة ما بتنشاف في دول هنا إفريقيا فده ممكن يبقى بديل لأن الطاقة المنزلية دي بتلعب دور كبير في حياة هنا المواطنين. آخر خبر في إطار الشراكة بين المجلس هنا ولاية إنيدي صباح والوكالة الوطنية انت المتطوعين هنا تشاد، 200 من المتطوعين كان شعرهم، وده كمان يقوى الخدمة في مجال هنا التربية وفي مجال هنا الصحة في ولاية إنيدي صباح. والجماعة 200 متطوع دول دخلوا في تدريب من أمس الصباح. خلينا نسمع للرئيس هنا القسم هنا التدريب في الوكالة محمد مرنو خميس يورينا شنو أهمية هنا التدريب هنا المتطوعين دول.
2: التدريب هاكنا أنا اليوم ده في إنيدي إست أبغى كنازيم شوفي بكان هنا كذي ما هنا ده نجيو ندوم فورماسيون ده تدريب هنا قبل يوم شو ندوم هنا. دونك مين يمنا كي جينا بأورينتاسيون وماجينا بموديل هكنا والدابة شغل اللمان وليم في تدريب هكنا ده ما موديل هكنا بيان بريسي جينا قايت نطو تدريب دلي ناس الولونتير الركوليتي في رجوع هنا إنيدي أست.
1: أزال مستمعين في الاستوديو هنا الساعة 7:21 دقيقة بدأ كمال نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون رئيس المجموعة الجيوسياسية هنا الدول هنا إفريقيا هنا الاتحاد بين البرلمان علي كولوتو تشايمي. من ناحية أخرى رئيس الجمعية الوطنية هنا تشاد كان يستقبل يوم الأربعاء في مدينة أروشا في دولة تنزانيا الرئيس البرلمان الإفريقي فاتح حبيب. بمناسبة هنا اليوم العالمي هنا البوسطة اللي بيحتفلوا بها كل ما يوم 9 أكتوبر الوزير هنا الاتصالات والاقتصاد الرقمي هليكي شوى محمد كان سوى بيان أمس بعد الظهر في مكتبة. البيان ده متعلق بالاحتفال باليوم هنا البوسطة. وسموت أخبار أخرى دي النشرة الكتبة وقدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا السنوي كويان كريو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نستعمل بات على فيل
1: عشان أنك تدور السنونة يبقى سوا سوا نظيف وغشمة بارد.
0: مع لبات على فيل كن نستعمل دا حل في سنونة
1: عشان بات على فيدا برودة يحارب السوسة يمرق السنون بيوت ويداوي أي مرض حنا السنون يوميا.
0: كلامك عدل، نستعمل أي معيوم على في مدة حياتي.
1: مع بات على في البياض حنا السنون ظاهر. بات على في حماية في حياتنا. على في لكل الحياة. على في على في
0: بات على في على في على في على في

كاتي تشادينا في المدارس وفي المكاتب نخلو العنصرية نبنو بلنا جات حلالنا بارد.

0: دقت قد السمين.
1: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، حنا غادي جاد بعد ما سمينا نشرة الأخبار مع الزميل لمطر حسن بن علي، نجي في داخل الاستديو ونواصل بلاغتنا. هنا اليوم أفجر الإدارة هنت الشؤون الغذائية التابعة للوزارة هنت الاستسلال الأراضي السكن والتمدن تطلب من الأشخاص أن نتري لكم أسماءهم ديل عندهم نقاعات في عندهم كمان نقاعات ونقاعات اللي عندهم دا عندها مشاكل، مطلوب منهم كمان يعني خلي بمشوا في الإدارة هنت الكادسترهم. السيد إدريس لول محمد اندناغا في هرنجاج سكسيون 3 إليو إلو 72 لو 8، حسين عبد الكريم خليفة هرنجاج سكسيون 3 إلو 72 لو 9، يعقوب محمد اندناغا في هرنجاج سكسيون 3 إلو 72 لو 100 لو 10. السيد إبراهيم يونس عندنا في مشاغة سكسيون دي إلو 88 لو 15، يوسف دهر نغا في مشاغة سكسيون دي إلو 88 لو 16. السيد يوسكو محمد أراما عندنا في كاركي أمسينيني سكسيون 3 إلو 167 لو 1، يوسف علي اندا نغا في كاركي سيغيتي سيكسيون دي لو 42 لو 2. السيد عيسى حامد اندا نغا في اندا نغا في كاركي فوندوري لو 13 و لو 38 سيكسيون دي. محمد خاسم أسات عندنا في كاركي دار السلام سكسيون دي إلو 12 لو 15. عبد الباسط محمد عادم عندنا في كاركي هرنجاجي سكسيون دي إلو 87 لو دي. الحاج محمد أسافي عندنا في كاركي دينيو سكسيون 3 إلو 75 لو 7. وأخيرا عبد الله إدريس غوني عند تيرين في كاركي هرنجاجي سكسيون دي إلو 110 ولو 16. مطلوب من كل الناس ديل بأسرع وقت يمشوا في الإدارة انت الكادستر بأوراق هناهم عشان بيهلوا مشاكلهم انت التراب. البلاغ ده بيتبروا زي الكونفوكاسيون دايما ما بلاغتنا بلاما حسن جيمي عمر انا بارتي كانتون الفاس يخبر بكونا كان لقيو واحد بني ودوه في بوكانا اسمها حواء حسين عمرها تقريبا 25 سنة، والبني دي قال جاي من مرجان دفك عندها تقريبا شهر وزيادة وعندها ريشيا مرداني عقليا أمها وسمها عرفة. مطلوب من أي أهل البنية خلي يمشوا بكان بلاما حسنة جيمي عمر عشان بشولوا بنايتهم، أو كمان يعني بيتصلوا في الأرخام النترية لكم 99-10-5-60-22 أو 90-40-0-4-99. شاب ديكاري تراندي حنا أترون أبكر آدم بيخبر بكونا كان ليجيو ولد مودر وجابوا لي في بكانا الولد ده أسمان آدم. الولد ده من قاعد معي عنده تقريبا 35 يوم، عمره تقريبا 12 سنة. أبو أسمى آدم وأم أسمها سعدية. الولد ده قال جاي من دربالي وساكن كمان في كاركي زراف وبعد ودر. شفت كاري أبكر آدم بطل من أي أهل إذا كان بس فقدوا سخرهم خلي بيتصلوا ليا في رقم 603-04-02-58. أسادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا خديو تشات دايما مع البلاغات. بلاغتنا أنا الوفاء أدوم جيمي أبكر محمد تقومبو أدوم دلقي التجاني إلي محمد جيمي محمد ولا جدة الزين جامع التجاني هسنا غرغور أدوم كيسا لو ما لا يزني بلغ لكل الأهل اللي برا والداخل جميع ناس اللي يرفعوا روحهم بموت أنا أمهم أمينة أمينة أنغشة المعروف باسمنا أم بشير كان ماتت أمس يوم الخميس وصراها كمان بالسواء اليوم يوم الجمعة في كاركي جوز التور ما بقيت من الكنال اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر سالي محمد سالي جدة بلاما النور إبراهيم الإمام إدريس آدم جرات الشيخ علي جدة الرئيس موسى بشارة لو مليزين يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل جميع ناس اللي يرفعوا روحهم بموت أنا أخوهم وولدتهم أبكر جدة الكان مات وسرق إن صبقات كمان يعني بيسوى اليوم يوم الجمعة في هلة أنكنجو إلا بلاما النور إبراهيم اللهم يغفر له ويرحم بالجنة أسادة المستمعين ومستمعات الأكرام أنا غديو تشات نمشي في مكنة الفن الساعة 7:35

فلا أسادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي يتشاهد داخل الاستديو الساعة 7:41 دقيقة هناك في كليسوم، نفس الساعة في باب الله باكرة منجفة وعنبقنا، ونفس الساعة كمان هناك في إكارتوتا. داخل الاستديو عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو وسنوي كويانك كريو. فنجي في داخل الاستديو سادة المستمعين نحكي شيء كمان في الأمراض، انت الخريف وبيزيت الوباء اللي كان مرك بنادو دين سفري، المرض ده مرض خطير ومرض كمان جاي تأيب الناس. فعلى كل حال على حسب المتخصصين الناس خلي الخمام ألمي عندك الوسخان ده خلي ما تخطوا جنبكم والدوائن كله يكونوا مسدين. فالمرض ده قال عنده وجراس حوان مرة واحد بس حتى عينك كان ترفع وتسد ذاته كله، يعني مشكلة مرة واحد، وجلدك ده قدامك ده كأني جاي دقوق ولا جاي الرسوق يمضخوك. فعلى كل حال وقالوا في ساعة ده تقدف قلبك ده بيزاوي لك وتقدف في ساعة ده تقريبا 3 مرات تقدف. فعلى كل حال المرض ده ما داير كمان بعد من الانتيبوتيك دول شنو دول، لا زول بس إذا كان بس يعني كربة ودو في أي سانتر هنا سانتي القريب لكم بس تشولوا تودوا، لأن الدكاتير هم بعرفوا الدكاتير هم وروهم الشيء اللي بقدر بيكلمينه. فهو جراسة ده وجراسة حوان مرة واحد. إذن الدراسة العام الدراسي عام 2026 و27 دعابة قمت في بعض من المدارس الإكولات. يا جماعة الإيال ده الإكولة مثلا كله كي سبوا لي أدوية إيال ده كان تخلوهم يوم واحد كله خليهم بقوده كله كي أحرته. حس الحمد لله من ما انتلخ رئيس الجمهورية مارشال لانتشات محمد إدريس دي بيتنو وكت ما جاء وزار بعد من المدارس حس الديش الوطني كادي أسكر كات ما شاء الله مزاته كله قادم بشولو المسألة كان نشالة شف سيبريم حنا الأرمي قادم بروحه كمان في كل الإكولات. في بعض عندنا إكولات القاعدة في يعني في حلال المجاور عاصمة جمينة. يا جماعة في برة ده اللي سيها هسه كلها جيش قائد، انت راقد بنص وجيش كلها قائد بنص، ومرض ده مرض خطير، ولا النادم الكبير كله ما بحمل ده ما بالك السخير. يا جماعة الوقاية خير من العلاج. الوقاية شنو خير من العلاج؟ في بعض من المدارس ده داكوه ألمي كبس قاعدة ألمي قاعدة مدفق جنبهم كبس ألمي ده قاعد جنبهم وكش هم ما لماهم ده شخلهم الانسكريبسيون. انت جده هم خلاص بكتبوا السخير بس بيدوروا قروسهم بس. أنينا كان زمان ده ما قرينا إلا إكول بيبليك عندك ألف ريال ده لهدي بتيني هناك، لكن اليوم سخيرك واحد بس كدر بقري ده قريب 7,000-8,000. شخولنا كان سألونا قلبي قالينا في شهر هاي ترى إيالنا فلان ده يقول إكول بريفي ده أنا كل إيالي خليهم شي يقول إكول بريفي هيا إكول بريفي. قالوا لكم إكول بريفي ده بيداغوجيك أقوم اللي سووا في إكول نورمال ده شيء من إكولات الآخرين. في بعض من الإكول بريفي ده يقسم إكول بريفي وزو أنا عارفة بلقى واحد أخو قالوا خلاص قرأ إن ده باك أو كمان إن ده ليسانس خلاص هو خلاص بيجي بشيله من جاي ساكت بقول يا خي تال ديسبانسير لنا كور بعرف شنو بيقري. والله ده كلام كذب ساكت ده كلام كذب. انت زول بس ما مريت بإكول نورمال البيابا كيف تديسبانسير كور كيف تعلم السخير ده كان تقول تبقى شنو بالدكتوراه هناك ذات كلها مشكلة. وأصعب قراية ده قراية أنا سبعين كلاس أنا سبعين ده بس أصعب قراية. أنت اليوم كان جيد من وين ذاته كله بجيب وجيبوك كلاس أنا سبعين ده شان بشوفوك إسك عندك متريس أنا كلاس ولا ما عندك متريس أنا كلاس. فاليوم كمان يا جماعة ولا تلقى نادو مال إندا ولا الما إندا كلنا كي كان سألونا ده ها إكول بريفيترا
ايكول بريفي كان جيت مشيتو ايكول بيبليك ها ايكول بيبليك ما ندورو عجب الحكومه قد تخسر كم مليارات ها ملايين ليه عشان ايكول يمشي شوفوا سي فانا كمان نطلب هسه المينستر ما شاء الله قريب ده وقت صور رانكونتر مع الانسبكتور دول يعني قال بعد من الايكول بريفي دول ما عندهم بابيزا تقول البوس كقدر ما عندهم انت زول عندك لك يعني بورين عندك لك بورين خلاص تسوي لك يا توك سال دوك دوك دوك من بيت واحد لادي بيت ستة وتلقى لك بيتاي سخيرك قد تسويها قال جاردين وخلاص انت كل عندك لك بيتاي قال ده بيروح هناك انت سيرك تخد نفسك ديركتور تخد ده بروفيزور ده تخد شنو شنو ده كله كي فعلى كل الانين ما نقول لكم شغلكم ده هوان ده انا بعيد منه ما وريته لكن بس دايرين النظام في وقت الحصة الامراض دي قاعده فكروا لايالنا دول ده يا جماعه فكروا لايالنا دول في بعض من الاكل والله وربيت كل ما عندهم ها ده الشيء الاولا باولا كنت تفكروا فوقه كسواء اكل بيبليك او كمان اكل بريفي انسيان هنال غارد را مغاجين اليوم ده انت بس يعني اير كان تم انا ريكراسيون تي ديزيان نادو بمش بدوغ جرس الا سوني كان اير تم 15 مينيت انا بدوغ يدخل انت بس بسيرفو هناك تي كاكيم كي يال دبا دوخلو ام باكر تور هندا ام بكرة تور هندا حتى اللاترين ده ذاته كل من يالات دولة خطو نادو عشان كان مرق ده نادو بشيفة نو هما شغل جوست ها كيسيون دي تان كالك تان بس اي بي سي تو تلقى بعد من المدرسين ده خلاص الا يقتلوا الايال ده بيخيني بس اه ما باسكو شيء ما عنده الا خلاص شان ولا ريسيتاسيون شان حق الزمان ما ريسيتاسيون حق الزمان ده خلاص ها اليوم تلقى واحد قاعد قريب شغل انا سيم دي والله ما يقدر الفابي 26 لتر ده ما يقدر يريسيتي لك سي مان كا غاني نادمي سي سي ان ما بقدر ما لا فعلى كل هل يا جماعه الحكومه وبذات الوزير عن الايديكاسيون ناسيونال شال النيه عشان داير شنو الايكول ده بكل ايكول زي الزمان زمان بيت ثلاثه زول بكتب لتر ها تكتب لتر وكي زمان عندك تليفون ما فيه وكل شيء دول مثلا انت قاعد في انجمينو عم باكر ماشي عبشه خلاص تقول هاي ماشي عبشه انا قلت عندي نادو عندك مخلايه ده كلها ملانه لتر بس شيل ودي خلاص ولاد ده بقدر بقري لك سي جي فيرف كومبليمان ما بقدر بجيب اديل كل خلاص الميم انت تقدر تفهمها نادم ده يدور يقول شنو فعلى كل حال المرض ده مرض هوان مره وايد والله كمان يرفع البلاء وينزل الشفاء وخلي الناس قوموا لنا بصرخات قوموا لنا بصرخات ان شاء الله والله كمان يرفع البلاء ان شاء الله نمشي في داخل الاستوديو الساعه 7:49 دقيقه نفس الساعه في كل الاراضي الوطنيه التشاديه نمشي ونلقى المهندس قبل تكتب

عفواً الساعة 7:49 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية. فنقول فوق ذلك صباح الخير لكل السادة المستمعين ولا مستمعين الحاليين قاعدين بتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية الشاد. الناس المردانين نرفو إيدنا ونقول كمان الله ينتوكم العافية، وأن أي زول يحتاج حاجة كمان كذلك الله ينتي رزقه إن شاء الله كبنت.

فلا أسعد المستمعين ومستمعات الكرام. أنا غادي يتشات باقي لي تقريبا 20 دقائق عشان نعيشها معاكم سوا بعد ما حجينا شوية في ما يخص الأمراض القاري بتعازي حاليا. كمان زي ما تعرفوا الإيكول بدأ وبعد من الإيال الدقاق ديل أول لهم سنة هو اللوم سنة تلقاه وقت عند 4 سنوات أو 5 سنوات قاعد في الروضة قاعد في الجاردين وبعد ده كمان من 4 لـ5 ده بجي شنو في الجران سيكسيون وبعد ده كمان من سنة سانتا كانتما 6 خلاص الصغير بقدر بقري سابعين. فعلى كل هلا الإيال الدقاق ده فكروا لهم انت الام الابو ده كان فجر جاي يمشي ذاته كلها انت الام ده او انتوا قاعدين في كاريكي سوا الايال دول لموهم خليه بفوتوا سوا كان لسه خير بس بمشي وبات ابدا استخير ده اخر خليه قد بيت لانه هما عنده اخوان وما عنده شنو ده تعب كده بالشيفة تعب كده شنو بالشيفة وبعد من الايال حسه حاليا ده خلاص جاي يودروا ها كم ده هاب البداية ده البداية ده ما حلو وقت أم باكر بقول لكم أكل في ده خلاص وي أنتوا فرحانين مش الإيال دقاك كان قاعدين بس كان قال لهم ده

انت ما دام الدحابه كتبته البدايه بدات من يوم ما بريمي من اللي بريمي ده ما بدو لان في بعض من الايكول قاعدين بعد دلو الباء ما اديل والاردوازين قاعدين بيمسوه التابلو وما يبى ذلك كدار الاثنين الجاي الايال بمشوا رسميا يمشوا خلاص كويس اما دام يتبمشوا ده الايال ممكن تفكروا لهم تعدوهم وكده السخير اللي ما بقدر ده تلقوا ليه زول كلاندو الأجيل كي بقدر بشيله السخير ده وبيودي كان هم تيرين ليه با بروبليم واحد بقعد ورا وواحد يقعد قدامه كل الورا ده نارو مفكر ليه أجيل في بعض من الناس تلقاه حتى كان الأبو ذاته كله بشيله السخير بس قريب ستة نادم في ورا الموتو في موتو واحد والله ده إن ده ريسك مرة واحد يا أخواني إن ده ريسك هل كده كمان انتو الامهات ذاتو كله خلوا منكم النوم الاكل من قمة ده الاب كله قائد مرة دي كان نامت كي كله الساعة ستة انت خلاص تقومي انديك بس ايال قاعدين بمشوا اكل لا انت خلاص تقومي تسأل لهم فطورهم كان سويتي في الليل ذاتو كله فجر رتي دفي لهم وبليتر شوخوا الناس ساعة ستة وخمسة عشر ساعة ستة ونزة هم خلاص باكلوا لأن الدخول يودي يندسوا الساعة 7:15 كدار الساعة 7:30 دوما خلاص كل الألف قاعدين في السال تمشي تودوا الإيال وخلاص تقبلوهم فعلى كل هذا الإيال إذا كان بس أنينا فكرنا فوقهم هم بس يكونوا مستقبل أنا عم باكر أنا يدول لأم باكر نفوتوا موت معانا مرض معانا هم الحصة قاعدين ده بس إذا كان أنينا أنتينام تربية عديل وأورينتي هم عديل ده والله هم بس يجمونا بعدين وهم بس يكونوا كوادر هنا الدولة عن باكر نطلب كمان المفاهمة من كل السادة المستمعين ولا مستمعات الساعة 8 إلا دقيقة هناك في شدرة ده في كاركي براسيري نقول له صباح الخير هناك لحسن شكو عبد الله هناك من شدرة نقول لك صباح الخير لكن تقول لكل أسرتك الحالية قد تتابع الإذاعة الوطنية لجمهورية كابين تكنيك.

وكذلك صباح الخير هناك لما في أموا تمي نقول لك صباح الخير وعيدا نقول لها صباح الخير لحج زينب حج زينب بكري حج زينب عبد الهادي نقول لك صباح الخير ما في يا سلام وعيدا نقول لها صباح الخير هناك ليلوش ليلى أم سلطان يوسف أيضا نقول لك صباح الخير ودومانس كذلك أمهم وأمني وأجد الحسين هناك من بكرة أجد كريم نقول لك صباح الخير هناك أيضا نقول لك صباح الخير هناك لأسيلة تشادية 100% عبدالله أها عبدالله شوى نقول لك صباح الخير بابا محمد حسن نقول لك صباح الخير صباح الخير هناك لبنوتة زهرة وما ننسى كذلك حليمة وأمهم كمان فاطمة محمد نور مومي هناك من كارتوت أيضا نتمنى لكم صباح الخير.

الخيلة ورادك اسماعيلة في مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة اثنينها تتشدد في أبحر السيلة روح لي فيشانة لدربك الشيلة روح لي فيشانة لدربك الشيلة وقلبك يشوف في حرارة

0: في دربك الشايلة وقلبك الشيشي حرات الليلة
1: حريت القيلة حريت القيلة باقي لي بس تقريبا 7 دقائق نقول له صباح الخير هناك لأمر إدريس قدوم أمر شلتوت شلتوت معروف باسمنا شلتوت أبانا بابا يارو نقول لك صباح الخير لقينته لكل أسرتك الحالية تتابع الإذاعة الوطنية لجمهوري تشاد الساعة 8:09 نسمع كمان آخر فاصل غنائي من ضمن البرنامج وبعد الفاصل الغنائي خلاص نجي ونقول باي باي للمستمعين الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد بالأغنية دي نقول له صباح الخير أيوة أكيد أنتوا قاعدين تسمعوا موجة 94.5 أيوة لأن دي كذلك يعني أغنية جميلة وأغنية باردة نحديها خاصة كمان لكل الحبايب الحالية أننا قاعدين بصم الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد أن إحنا معاكم وأنتم معانا بفرحة وسرور شوقنا بحر ودموعنا مطر وكلامنا يكون عسل لكل سادة المستمعين والمستمعات أيضا نتمنى راحة سعيدة لكل المستمعين يلا قابلين تكمل

0: باقي لي بس السادة المستمعين دقائق عشان نعيش مع المستمعين. الأخنة دي كمان نقول مبروك بالجية لبنيتي مريم الشاعر محمد من العلاج, وإن شاء الله الله يديك العافية. ولكل المستمعين والمستمعات الحالين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية للجمهوريات وكل أسرة مريم الشاعر محمد نقول لكم صباح الخير.
1: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة تنجمينا.

أعزائي المستمعين والمستمعات، أسمران اللون خلاص الوقت المحدد اللي تكمل لما في قطو 75 دقيقة في لب ليلة 75 دقيقة سادة المستمعين والمستمعات، سموت المنوات الغنائية، سموت البلاغات العادية أو الرسمية، سموت الذي آيات الساعة 7:15 دقيقة نشرة الأخبار مع زميلي مطر حسن بن علي. أعزائي المستمعين والمستمعات تقايد معنا في المراقبة من الساعة 7 لغاية حاليا وبواصل مع اللانغ ناسيونال بابا تيليما غايوس لحظات بس ان شاء الله بجي في داخل الاستوديو وبجي بقول لكم دينا جاجين قام جي براسي لافيا كرا كرا لي. أعزائي المستمعين والمستمعات البرنامج كمان في تحت إشراف بابا أبا آدمي إسا يكو أكل كل كلافيا كلامنو أركا ولا أساد المستمعين والمستمعات عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو سنوي إكويان كريو. أعزائي المستمعين والمستمعات لحظات بدنا نخليكم مع الجران فرير تيلي ماغايوس خلي أنا كمان إذا كان أنا عافية نلم معكم يوم الأحد، يوم الأحد بعد المغرب، فإلا كمان نطلب منكم السماع لكل سادة المستمعين والمستمعات. هنا نجمعنا غادي تشاد مسلامة تهيات علي باي باي بون ديبي دي ويكند يلا.

0: صفحات من التاريخ صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية الجالية والدولية صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجالية
1: مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد في التسجيل الفني أحمد شحاتة إبراهيم وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله نواصل سلسلة حلقاتنا حول التاريخ القديم لتشاد وفي الحلقة الثانية مع الدكتور عثمان أحمد عثمان نواصل حديثنا حول التاريخ القديم لتشاد السلام عليكم دكتور
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: دكتور في الحلقة الماضية توقفنا فيما يتعلق بالفوائد المادية عن هذه المكتسبات والرسومات التي توجد على الجبال وغيرها واليوم في هذه الحلقة الثانية من حديثنا عن التاريخ القديم لتشاد ما هي قصة الدراسات الباينتولوجية في تشاد
2: فشكرا جزيلا مرة أخرى فالدراسات الباليونتولوجية هي الدراسات التي تدرس ماضي الإنسان السحيق وسميت باللغة العربية بعلم الإحاثة وقسمت إلى إحاثة حيوانية وإحاثة نباتية فهذه الناحية من العلوم القديمة تدرس المخلفات القديمة التي وجدت على سطح الأرض والتي أنتجها الإنسان أو أنتجتها الطبيعة فنتيجة لهذه المشهودات التي قام بها العلماء الأوروبيون الآن نستطيع أن نحدد عمر المكتشفات القديمة سواء كانت حيوانية أو نباتية لآلاف السنين بل لملايين السنين وذلك باستخدام الكربون المشيع 14 فنتيجة لهذه الموضة الجديدة أو هذه المكانة التقنية الجديدة تمكن العلماء من تحديد سحيق الإنسان

0: الذي عاش في الكرة الأرضية وتنقل حسب التغيرات المناخية وخلف الكثير من المقتنيات، إضافة إلى الأدوات التي استخدمها من نباتية وحيوانية. وأيضا الإنسان نفسه كان عبارة عن مادة علمية بالنسبة للدراسات الباليونتولوجية، فهذه الدراسات هي التي تدرس ما حدث في العصور الحجرية وما قبلها.
1: يعني من خلال العظام فقط يستطيعون يحددوا عمر الحيوان أو الإنسان؟
0: نعم، يأخذون المادة العضوية فيدخلونها في المختبر، فأكثر من 40 سنة فيها نوع من عدم الدقة، لكن من 40,000 سنة إلى اليوم هناك دقة متناهية في عملية الكرونولوجيا أو تحديث العمر.
1: يعني ممكن جدا يلقوا إنسان عاش قبل 40,000 سنة يحددوا عمره طوال.
0: نعم نعم نعم.
1: والملايين أحيانا تلقى واحد،
0: الملايين فيها نوع بسيط من الأخطاء تحتاج إلى احتمالات، أما من 40,000 سنة إلى اليوم فالدقة هنا موجودة.
1: وهل هذا ممكن يجرب في الإنسان الحالي قبل 100 سنة 200 سنة يجيبه بدقة؟
0: نعم، جرب هذا الصنف من المختبرات حتى في العصر الحديث، فكان مغنو الريغا وأحباب الريغا كانوا لا يعرفون التاريخ المحدد لوفاة المطرب بوب مارلي، فعبر الكربون 14 المشيع ودراسة العضويات التي في جسمه تم تحديد تاريخ وفاته.
1: يعني هو مش يحدد عمره الذي عاشاه في خلال وجوده في الدنيا، بل حتى العمر السنة التي توفي فيها،
0: آخر لحظة توقف فيها الإنتاج والتحرك الذي تنتجه المادة العضوية.
1: ننتقل للسؤال الثاني في نفس الموضوع، كيف كانت الحياة في حوض بحيرة تشاد في الأزمنة السحيقة؟
0: قبل 10,000 سنة كانت منطقة حوض بحيرة تشاد مغمورة بالمياه بشكل واسع جدا، فلذا الصحراء التي نراها الآن وهي صحراء قاحلة تكسوها الرمال كانت قبل 10,000 سنة منطقة خضراء يكسوها الماء من الجهات الكبرى، وحتى كان هناك اتصال بين البطحاء وبين بحيرة تشاد الحالية وبين النيل، النيل في مصر. نعم. فلذا يوجد الآن بحر يمتد من منطقة جراب حتى النيل على مشارف الحدود المصرية، فهذا يسمى عند العلماء
1: اتصال سطحي أم اتصال تحت الأرض؟
0: اتصال عمقي. هو ما يسمى ببحر تشاد القديم.
1: نعم.
0: يسمى باللغة الفرنسية باليو تشاديان. فهذا الاتصال كان موجودا في تلك الفترة ومعتادا، ولكن بعد التغيرات المناخية وخاصة في مرحلة 10,000 سنة الماضية حدثت تغيرات مناخية كبرى أدت إلى تراجع منسوب المياه، فأخذت الصحراء تتوسع شيئا فشيئا حتى وصلنا إلى 4,000 سنة قبل الميلاد. فبعد 4,000 سنة قبل الميلاد أصبحت الأمور واضحة، فأصبحت البحيرة منفصلة عن النيل وعن البحيرات الأخرى التي كانت تتصل بها. فلذا لما انسحبت كل هذه الكميات من المياه ماذا خلفت لنا؟ خلفت لنا بقايا لحيوانات كانت تعيش في المياه في تلك الفترة، منها وحيد القرن، تماسيح كبيرة، ديناصورات، وبعض هذه الأدلة كانت موجودة في المتحف الوطني، كان عبارة عن عظام كبيرة لديناصورات كانت قد عاشت في تلك الفترة، فلما انسحب عنها الماء فلم تستطع مقاومة هذا الطارئ، فأصبحت من الوثائق التي تؤكد بأن هناك حياة كانت في الصحراء التشادية. فلذا فمسمى حوض بحيرة تشاد بالنسبة للتاريخ القديم أوسع بكثير من هذا المصطلح الذي نتناوله الآن، فهو يشمل في تلك الفترة مساحات واسعة جدا، جنوب ليبيا، أجزاء من النيجر ونيجيريا والكاميرون، حتى حدود مصر، إضافة إلى القابات الاستوائية في منطقة التي نسميها الآن بجمهورية أفريقيا الوسطى، كلها كانت تسمى حوض بحيرة تشاد القديم.
1: طبعا وجدوا حيوانات ووجدوا نباتات، هل وجدوا عظام لبني آدم عاشوا في تلك الفترة التي نتحدث عنها؟
0: طيب، أجريت أبحاث، بدأ الفرنسيون الذين قدموا إلى تشاد خاصة منذ العام 1905 بدأوا يتساءلون عن ماضي هذه المواقع التي دخلوها، ففي العام 1961 قام أحد الباحثين يسمى إيف كوبينز وزوجته قام باكتشاف جمجمة. هذه الجمجمة سميت بجمجمة تشات أنتروبيس، فشبهوا هذه الجمجمة بالإنسان، وهي تعود لنوع أو صنف من الأسترالبيتيكيات. وكلمة الأسترالبيتيك في اللغة اليونانية تعني قرد الجنوب. هذا النوع شبهوه بالإنسان، فلذا جاءت هذه الاستنتاجات وقالت بأن القرد أي الأسترالبيتيك إذا كان استطاع أن يعيش في تلك الفترة، أي فترة ما قبل المليون، فهذا يؤكد بأن هذه المنطقة كانت في فترة ما قبل المليون سنة كانت منطقة آمنة للمخلوقات التي تعيش وهي شبيهة بالإنسان كالقردة مثلا.
1: طبعا هذا السؤال يقودنا إلى ماذا تعرف عن مسألة الإنسان الأول في تشاد؟
0: هو مسألة الإنسان الأول هي عبارة عن افتراضات حدثت في أوروبا واستهوت الكثير من الباحثين الذين أعجبوا بالنهضة الأوروبية الحديثة، منهم ألفريد ريسيل وألانس وداروين الجد، ثم جاء تشارلز داروين في القرن التاسع عشر الميلادي وكتب كتابه عن التطور. فهذه الأفكار كانت تقول بأن الإنسان لم يغلق هكذا، بل تطور من حيوانات أخرى. هذه الحيوانات وصلت إلى مرحلة القردة، من القردة تطورت وأصبحت إنسانا. فهذا يجعلنا أمام تساؤلات أخرى، وهي أن هناك حيوانات كثيرة متشابهة، مثلا هناك شبه بين الزراف وبين بعض الحيوانات المواشي الأخرى كالماعز مثلا. فهل نستطيع أن نقول بأن الماعز هي التي تطورت وأصبحت
1: زرافة؟
0: أو هناك حيوانات كالكلاب مثلا لديها أربعة أرجل ولديها أذنين كبيرين ولا يوجد لديها قرون، هل نستطيع أن نقول بأن هذا الكلب هو الذي تطور وأصبح حمارا؟ فهذه عبارة عن فرضيات علمية، ودفعت الجامعات الغربية وخاصة الألمانية والفرنسية أموالا باهظة جدا من أجل أن يؤكدوا للعالم بأن هناك صلة بين الإنسان وبين القرد. ولكن التفسير الذي يكون في داخل كل إنسان أو ذهن كل إنسان يعيش في هذا العصر الذي نعيش فيه الآن، هو أن القردة إذا كانت تتطور في تلك الفترة وتصير إلى مرحلة الإنسان، فلماذا القردة الآن التي تصنف بأنها أكثر من 300 نوع، لماذا لم يصل أحد منها إلى مرحلة الإنسان الحالي؟ فهذه عبارة عن فرضيات دعمت بالأبحاث العلمية، وهذا ربما يفتح لنا الباب واسعا أمام المزيد من الأبحاث التي ربما نستقيها من الكتب السماوية التي أكدت لنا بأن بعض المخلوقات قد نسخت وحولت إلى حيوانات أخرى، أو هناك أقوام عاشوا في هذه الأرض كما ذكرت بعض المصادر، الحن والبن والجن والإنس، ربما تركوا هذه المخلفات التي مثلتها الجماجم في أغلب الأحيان. فربما البحوث القادمة في ربما تستطيع أن تكشف لنا خبايا هذه البحوث.
1: حتى هذه اللحظة ما هو أكبر عمر لإنسان أو شبه إنسان اكتشف في هذه المنطقة؟
0: هناك تعاون حدث بين المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا، إضافة إلى ذلك هناك تعاون بين جامعة بواتي الفرنسية والمركز الوطني لدعم البحوث في تشاد كنار سابقا وسينردي حاليا. هذه العملية المشتركة بين الباحثين أدت إلى إجراء المزيد من الدراسات في الصحراء التشادية. تستهدف هذه الدراسات مسألة الإنسان الأقدم أو الإنسان الأول. فهذه الدراسات تمكنت في 19 من يوليو من العام 2001 من اكتشاف جمجمة. هذه الجمجمة أخذت إلى المعامل والمختبرات في فرنسا وفي أمريكا، وحدد عمرها بسبعة ملايين سنة، وهي ما سميت علميا بساهلانتروبيس تشادنسيس توماي، والتي أجري لها حفل كبير في العاشر من شهر يوليو من العام 2002، وحضر هذا الحفل الرئيس التشادي الأسبق إدريس ديبي إتنو، وحضر الكثير من السفراء والعلماء في العالم ومجدوا هذه الجمجمة. ولكن للأسف هذه الجمجمة الآن لا توجد معنا في تشاد هنا، بل تستفيد منها المتاحف الأخرى.
1: شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان، حدثنا فيما يتعلق بقصة الدراسات الباليونتولوجية في تشاد وكيف كانت الحياة في حوض بحيرة تشاد في الأزمنة السحيقة وعن الإنسان الأول في تشاد. نشكركم على هذه المعلومات القيمة التي قدمتموها ضمن سلسلة حلقات وهي الحلقة الثانية معكم في برنامج صفحات من التاريخ. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني أحمد شحاتة إبراهيم، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

السلام عليكم. ساعة غزية دقيقة مرتبطة زي ساترونيكا هلا دكتور تسيبيني دقيقة دقيقة ما دو كلابرات أنا كذي كذي أنا كذي كامن ده وندرا تكنيسيان غريدة سامفيل شكرا شكر ترك كارجي دانتين ديمرندرو غونكا غوت أي تادي كي كابين تكنيك أجدي ركوب بير كار مكرا ده أنا كذي أنا سالم محمد سالم ساكا كي أجدي ركوب بير غريدة ده أنا كمان لابرا فترك كابين تكنيك

0: صفحات من التاريخ صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية الجالية والدولية صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجالية
1: مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد في التسجيل الفني أحمد شحاتة إبراهيم وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله نواصل سلسلة حلقاتنا حول التاريخ القديم لتشاد وفي الحلقة الثانية مع الدكتور عثمان أحمد عثمان نواصل حديثنا حول التاريخ القديم لتشاد السلام عليكم دكتور
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: دكتور في الحلقة الماضية توقفنا فيما يتعلق بالفوائد المادية عن هذه المكتسبات والرسومات التي توجد على الجبال وغيرها واليوم في هذه الحلقة الثانية من حديثنا عن التاريخ القديم لتشاد ما هي قصة الدراسات البايونتولوجية في تشاد
2: فشكرا جزيلا مرة أخرى فالدراسات البايونتولوجية هي الدراسات التي تدرس ماضي الإنسان السحيق وسميت باللغة العربية بعلم الإحاثة وقسمت إلى إحاثة حيوانية وإحاثة نباتية فهذه الناحية من العلوم القديمة تدرس المخلفات القديمة التي وجدت على سطح الأرض والتي أنتجها الإنسان أو أنتجتها الطبيعة فنتيجة لهذه المجهودات التي قام بها العلماء الأوروبيون الآن نستطيع أن نحدد عمر المكتشفات القديمة سواء كانت حيوانية أو نباتية لآلاف السنين بل لملايين السنين وذلك باستخدام الكربون المشع 14 فنتيجة لهذه الموضة الجديدة أو هذه المكانة التقنية الجديدة تمكن العلماء من تحديد سحيق الإنسان الذي عاش في الكرة الأرضية وتنقل حسب التغيرات المناخية وخلف الكثير من المقتنيات إضافة إلى الأدوات التي استخدمها من نباتية وحيوانية وأيضا الإنسان نفسه كان عبارة عن مادة علمية بالنسبة للدراسات البايونتولوجية فهذه الدراسات هي التي تدرس ما حدث في العصور الحجرية وما قبلها
1: يعني من خلال العظام فقط يستطيعون يحددوا عمر الحيوان أو
2: نعم
1: الإنسان
2: نعم يأخذون المادة العضوية فيدخلونها في المختبر فأكثر من 40 سنة فيها نوع من عدم الدقة لكن من 40,000 سنة إلى اليوم هناك دقة متناهية في عملية الكرونولوجيا أو تحديد العمر
1: يعني ممكن جدا يلقوا إنسان عاش قبل 40,000 سنة يحددوا عمره طوال
2: نعم نعم نعم
1: والملايين أحيانا تلقى واحد
2: الملايين فيها نوع بسيط من الأخطاء تحتاج إلى احتمالات أما من 40,000 سنة إلى اليوم فالدقة هنا موجودة
1: وهل هذا ممكن يجرب في الإنسان الحالي قبل 100 سنة 200 سنة يجيب بدقة
2: نعم جرب هذا الصنف من المختبرات حتى في العصر الحديث فكان مقنو الريغة وأحباب الريغة كانوا لا يعرفون التاريخ المحدد لوفاة المطرب بوب مارلي فعبر الكربون 14 المشع ودراسة العضويات التي في جسمه تم تحديد تاريخ وفاته
1: يعني هو ما ممكن مش يحدد عمره الذي عاشاه في خلال وجوده في الدنيا بل حتى العمر السنة التي توفي فيها
2: آخر لحظة توقف فيها الإنتاج والتحرك الذي تنتجه المادة العضوية
1: ننتقل للسؤال الثاني في نفس الموضوع كيف كانت الحياة في حوض بحيرة تشاد في الأزمنة السحيقة
2: قبل 10,000 سنة كانت منطقة حوض بحيرة تشاد مغمورة بالمياه بشكل واسع جدا فلذا الصحراء التي نراها الآن وهي صحراء قاحلة تكسوها الرمال كانت قبل 10,000 سنة منطقة خضراء يكسوها الماء من الجهات الكبرى وحتى كان هناك اتصال بين البطحاء وبين بحيرة تشاد الحالية وبين النيل
1: في مصر
2: نعم فلذا يوجد الآن بحر يمتد من منطقة جراب حتى النيل على مشارف الحدود المصرية فهذا يسمى عند العلماء
3: اتصال سطحي أم اتصال تحت الأرض؟
2: اتصال عمقي هو ما يسمى ببحر تشاد القديم.
3: نعم.
2: يسمى باللغة الفرنسية باليو تشاديان. فهذا الاتصال كان موجودا في تلك الفترة ومعتادا، ولكن بعد التغيرات المناخية وخاصة في مرحلة 10,000 سنة الماضية حدثت تغيرات مناخية كبرى أدت إلى تراجع منسوب المياه، فأخذت الصحراء تتوسع شيئا فشيئا حتى وصلنا إلى 4,000 سنة قبل الميلاد. فبعد 4,000 سنة قبل الميلاد أصبحت الأمور واضحة، فأصبحت البحيرة منفصلة عن النيل وعن البحيرات الأخرى التي كانت تتصل بها. فلذا لما انسحبت كل هذه الكميات من المياه ماذا خلفت لنا؟ خلفت لنا بقايا لحيوانات كانت تعيش في المياه في تلك الفترة، منها وحيد القرن، تماسيح كبيرة، ديناصورات، وبعض هذه الأدلة كانت موجودة في المتحف الوطني، كان عبارة عن عظام كبيرة لديناصورات كانت قد عاشت في تلك الفترة، فلما انسحب عنها الماء فلم تستطع مقاومة هذا الطارئ، فأصبحت من الوثائق التي تؤكد بأن هناك حياة كانت في الصحراء التشادية. فلذا فمسمى حوض بحيرة تشاد بالنسبة للتاريخ القديم أوسع بكثير من هذا المصطلح الذي نتناوله الآن، فهو يشمل في تلك الفترة مساحة واسعة جدا، جنوب ليبيا، أجزاء من النيجر ونيجيريا والكاميرون، حتى حدود مصر، إضافة إلى القابات الاستوائية في منطقة التي نسميها الآن بجمهورية أفريقيا الوسطى، كلها كانت تسمى حوض بحيرة تشاد القديم.
3: طبعا وجدوا حيوانات ووجدوا نباتات، هل وجدوا عظام لبني آدم عاشوا في تلك الفترة التي نتحدث عنها؟
2: طيب، أجريت أبحاث، بدأ الفرنسيون الذين قدموا إلى تشاد خاصة منذ العام 1905 بدأوا يتساءلون عن ماضي هذه المواقع التي دخلوها. ففي العام 1961 قام أحد الباحثين يسمى إيف كوبينز وزوجته، قام باكتشاف جمجمة، هذه الجمجمة سميت بجمجمة تشاد أنتروبيس، فشبهوا هذه الجمجمة بالإنسان، وهي تعود لنوع أو صنف من الأسترالوبيتيكيات، وكلمة الأسترالوبيتيك في اللغة اليونانية تعني قرد الجنوب، هذا النوع شبهوه بالإنسان. فلذا جاءت هذه الاستنتاجات وقالت بأن القرد أي الأسترالوبيتيك إذا كان استطاع أن يعيش في تلك الفترة أي فترة ما قبل المليون، فهذا يؤكد بأن هذه المنطقة كانت في فترة ما قبل المليون سنة كانت منطقة آمنة للمخلوقات التي تعيش وهي شبيهة بالإنسان كالقردة مثلا.
3: طبعا هذا السؤال يقودنا إلى ماذا تعرف عن مسألة الإنسان الأول في تشاد؟
2: هو مسألة الإنسان الأول هي عبارة عن افتراضات حدثت في أوروبا واستهوت الكثير من الباحثين الذين أعجبوا بالنهضة الأوروبية الحديثة، منهم ألفريد ريسيل وألانس وداروين الجد، ثم جاء تشارلز داروين في القرن 19 الميلادي وكتب كتابه عن التطور. فهذه الأفكار كانت تقول بأن الإنسان لم يغلق هكذا، بل تطور من حيوانات أخرى، هذه الحيوانات وصلت إلى مرحلة القردة، من القردة تطورت وأصبحت إنسانا. فهذا يجعلنا أمام تساؤلات أخرى، وهي أن هناك حيوانات كثيرة متشابهة، مثلا هناك شبه بين الزراف وبين بعض الحيوانات المواشي الأخرى كالماعز مثلا، فهل نستطيع أن نقول بأن الماعز هي التي تطورت وأصبحت
3: زرافة؟
2: أو هناك حيوانات كالكلاب مثلا لديها 4 أرجل ولديها أذنين كبيرين ولا يوجد لديها قرون، هل نستطيع أن نقول بأن هذا الكلب هو الذي تطور وأصبح حمارا؟ فهذه عبارة عن فرضيات علمية، ودفعت الجامعات الغربية وخاصة الألمانية والفرنسية أموالا باهظة جدا من أجل أن يؤكدوا للعالم بأن هناك صلة بين الإنسان وبين القرد. ولكن التفسير الذي يكون في داخل كل إنسان أو ذهن كل إنسان يعيش في هذا العصر الذي نعيش فيه الآن هو أن القردة إذا كانت تتطور في تلك الفترة وتصير إلى مرحلة الإنسان، فلماذا القردة الآن التي تصنف بأنها أكثر من 300 نوع، لماذا لم يصل أحد منها إلى مرحلة الإنسان الحالي؟ فهذه عبارة عن فرضيات دعمت بالأبحاث العلمية، وهذا ربما يفتح لنا الباب واسعا أمام المزيد من الأبحاث التي ربما نستقيها من الكتب السماوية التي أكدت لنا بأن بعض المخلوقات قد نسخت وحولت إلى حيوانات أخرى، أو هناك أقوام عاشوا في هذه الأرض كما ذكرت بعض المصادر، الحين والبن والجن والإنس، ربما تركوا هذه المخلفات التي مثلتها الجماجم في أغلب الأحيان. فربما البحوث القادمة في ربما تستطيع أن تكشف لنا خبايا هذه البحوث.
3: حتى هذه اللحظة ما هو أكبر عمر لإنسان أو شبه إنسان اكتشف في هذه المنطقة؟
2: هناك تعاون حدث بين المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا، إضافة إلى ذلك هناك تعاون بين جامعة بواتي الفرنسية والمركز الوطني لدعم البحوث في تشاد كنار سابقا وسينردي حاليا. هذه العملية المشتركة بين الباحثين أدت إلى إجراء المزيد من الدراسات في الصحراء التشادية. تستهدف هذه الدراسات مسألة الإنسان الأقدم أو الإنسان الأول. فهذه الدراسات تمكنت في 19 من يوليو من العام 2001 من اكتشاف جمجمة. هذه الجمجمة أخذت إلى المعامل والمختبرات في فرنسا وفي أمريكا، وحدد عمرها بسبعة ملايين سنة، وهي ما سميت علميا بساهلانتروبيس تشادنسيس توماي، والتي أجري لها حفل كبير في العاشر من شهر يوليو من العام 2002، وحضر هذا الحفل الرئيس التشادي الأسبق إدريس ديبي إتنو، وحضر الكثير من السفراء والعلماء في العالم ومجدوا هذه الجمجمة. ولكن للأسف هذه الجمجمة الآن لا توجد معنا في تشاد هنا، بل تستفيد منها المتاحف الأخرى.
3: شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان، حدثنا فيما يتعلق بقصة الدراسات الباليونتولوجية في تشاد وكيف كانت الحياة في حوض بحيرة تشاد في الأزمنة السحيقة، وعن الإنسان الأول في تشاد. نشكركم على هذه المعلومات القيمة التي قدمتموها ضمن سلسلة حلقات، وهي الحلقة الثانية معكم في برنامج صفحات من التاريخ. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني أحمد شحاتة إبراهيم، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن التدريب المهني في مدينة أم هجر، وذلك مع أحد الشباب المهتمين بهذا الأمر، وهو السيد رحمة إبراهيم رحمة، مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني في مدينة أم هجر. أهلا بك سيد رحمة في استديو راديو جاد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سيد رحمة طبعا من الشباب الخريجين من الجامعة، لكن ما انتظر الوظيفة، إنما هو اهتم وشد حيله، قدر استطاع أنه يؤسس مؤسسة خاصة للتدريب المهني، وقدر يدرب مجموعة من الشباب وكذلك الشابات في مختلف المجالات، ومن خلال هذه المهنة استطاع أنه أن يكون نفسه، وما انتظر الوظيفة الآن بقى يدرب الآخرين. اليوم معه نحاور ونعرف في مدينة أم حجر هم كده كشباب محتاجين شنو، وكذلك في جانب يتعلق بالتدريب المهني الشيء اللي هم بحاجة إليها بشدة كده شنو. سيد رحمة في البداية ممكن تكلمنا عن مؤسسة الرحمة للتدريب أو للتعليم والتوجيه والتدريب المهني.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أقدم السلام لكل المتابعين. بالنسبة للتأسيس، مؤسسة الرحمة أسست قرابة عندها 4 سنوات، وبدينا الحمد لله قاعد ندرب فوق الشباب ونكوينهم. بالنسبة لجانب التدريب أو كمان الشغل اللي خلانا بيكون مؤسسة شنو، الشيء اللي خلانا لأن في احتياجات قاعدة، الشباب الخريجين والما خريجين كلهم قاعدين ومحتاجين للتدريب أو تكوين، وأحيانا الشغل ده ما قابلوا في المنطقة هنا إلا يمشوا يسافروا ليه. الولاد عندهم فرصة يمدروا يسافروا، لكن البنات أخواننا ده ما عندهم فرصة، لأن مجتمعنا ما بقدر بخليهم، والدين الإسلامي كله ما بسمح للمرأة بكونها بهيدا تمشي من دون زول يرافقها من واحد من أسرتها. عشان ده هنا جينا كوننا المركز وبدينا بالتدريبات. بالنسبة للتدريبات اللي كان هنا دربنا فوقها، دربنا الشباب ده كيفية في رياضة الأعمال والتربية المالية. الإنسان كيف تحاول بالشغل البسيط تكون لك مهارة أو تكون لك معلومة في مجال واحد مهني، وتقدر إن شاء الله تستطيع فوقها تكون فوق نفسها. أنا شخصياً حالياً القاعد ده اتخرجت عندي 7 سنوات وما اتوظفت لسه، والفورماسيون رح حالياً أنا استفيد منها لأدي كون فوق نفسي. ده فورماسيون كان اتدربت 2015 في الكمبيوتر نشهرين فقط، حسا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون قدر كرك فوق نفسي، كون فوق المركز وسوينا عيدا مؤسسة بسيطة عندها فوق التصوير، عندها فوق الطباعة، عندها فوق الرير، قال لحد درجة قال نساء وكتب. دونك بالنسبة للتدريبات اللي قاعد نسويها عليهم، قاعد نسوي تدريب في ريادة الأعمال، قاعد نسوي تدريب بالنسبة للكمبيوتر، قاعد نعلم الشباب في اللغات، اللغة الفرنسية والإنجليزية كل عندنا قاعد، قاعد نعلم الشباب في الطاقة الشمسية، قاعد نعلم الشباب في السجير، نعلم الشباب في المنيجيري معناتها النجارة. كان لقينا دعم من جانب هنا شبكة الشباب للتنمية والقيادة في تشات، سمحت لنا بكون نكوين قرابة 10 تدريبات. من ضمن التدريبات دربنا الشباب في الهلاقة، دربنا الشباب في الطاقة الشمسية، دربنا الشباب البنات في عن الرسم، دربناهم كمان في عن المشاط، دربنا كيف يقدروا يحولوا اللبن يقبلوه يسوي ياور، دربناهم في الكعك، دربناهم في الصابون، دربناهم في الدلين الفوطة، دربنا الشباب في عن العشو والبنشير كيف يقدروا يسوي بنشير ويسوي العشو، ده كله دربناهم فوقه. آخر شيء بتن دربنا فوقه، دربنا في الأوين كيف يقدروا يسوي اللفايل أنجيكوب تيسي ساكت، كيف يقدروا يحولوا ويسوي يكونوا يسوي لفاعة. شيء الآخر دربناهم فوقه، دربناهم كيف الشباب دلة يقدروا يسوي الصابون السائل عن الخسيل الإيدين والطاسات والشنو، ده كله الحاجات اللي دربناهم فوقه. قاعدين نقيم أيضا كمان دورات محاضرات بالأخص للطلبة في قرابة البكالوريا، لما كان الباك قرب قاعد نسوي لهم توجيهات كيف الإنسان لما كان ده في الباك ده شنو الشغل اللي يسوي، شنو الممنوع شنو ما ممنوع، حتى بالنسبة للزمن كم مثلا انت عندك لغه عربيه مثلا 4 ساعات، كيف ال4 ساعات تقدر تقسمها، ال30 دقيقة تسيف فوق شنو، ال10 تسيف فوق شنو، ال40 تسيف فوق شنو، ال20 تسيف فوق شنو. كل التوجيهات قاعد ندوم لدرجه الانسان كان كمل ده خلص ما يودي الورق مباشره، يهاوي ورقه لحد يمكن فيه اخطاء املائيه كل قاعد والاشياء دي قاعد. بعد ما خلصنا من ده بعد مباشره النتائج انت البكالوريا ترات بنجتمع مع الشباب الناجحين، وكمان بنحاول نوجههم كيف الانسان يقدر يختار التخصص، لان بعض الناس صحيح ولقى الباك حقها شغل بيصير ما بعرفه. احيانا ده يمكن التوجيهات من الوالد ومن جاي، لكن احيانا ده ما ببقى انينا بنجي نلم معهم الانسان اللي بدور بتخصص في المجال المثل ده مثل ده مثل ده مثل ده مثل ده مثل ده لابد مهاراته تكون مثل ده مثل ده مثل ده ويقدر يمشي في الجامعه المثل مثل ده خلاص، ان نحاول ندوم التوجيهات. زياده على ذلك قاعد بنحاول نسوي دورات تدريبيه ومحاضرات بالنسبه لاكتشاف المعلومه الخاطئه، لان انا كمان عضو في النادي كلوب ايري في هنا بش عضو فوقه، لقينا مشروع مول لنا الازاد ايري في الفرنسيه ومع شركاء حقها قرابه احنا السنه كامل كل ما شهر بنسوي تدريبات 2-2-2 لحد قرابة السنة كامل. كيف الإنسان يكتشف المعلومة الصحيحة والخاطئة في الفيسبوك في الرجوف التواصل الاجتماعي بالأخص. الشيء الآخر بالتالي كيف حتى الصورة دي كان مفبرك كيف تقدر تعرفها, حتى الفيديو كان مفبرك كيف كل عند تطبيقات وصفونا ليه معنين الشيء المعلومة اللي جينا دي جينا خدتناها في عرض الواقع مع الشباب ده وقدرنا ووقعنا فوق كل الأشياء دي. حاجات كثيرة قال نحاول بكونا نكون فوق الشباب عشان الإنسان يقدر يحاول يكون نفسه.
0: ما شاء الله مركز ده انتو تدربوا مجالات كثيرة مرة.
1: نعم.
0: ذكرت حسا في الخياطة وفي الكمبيوتر وفي اللغات وفي الرسم للنساوين وكذلك للمشاطكي. كيف تشوف البنات كده كيف جاية هكون في المركز تشوف كيف هل بيجوا بيكتر أن عندنا عادة البنات كيف الغالب كي الناس ما بسمه لهم مثلا بيجوا بأخذوا مؤخدمة
1: بنزل البنات صراحة مشاركتهم جيدة لأن أول شيء المجتمع هو ديما بنظر للنادي من مؤسسة المؤسسة وشنو البحث في المؤسسة لأن لقوك إنسان بيكون المدير متصف بصفات جيدة النادي بسيق فوق وبديك بيتا تمشي أنا هنا لدرجة بكون واحد بالتلفون بس نادونا يا خي بتمشي اللي مش تجري معاك ده عدة مرات حاصل لأنه هم عندنا فوقنا السخة والحمد لله من بدينا لحسك شيكي بيكون مشاكل ولا شيء واحد واجهناك بيكون تقول لنا أخوبات أو تقول لنا تحديات كي بيكون البنات ده أهالي ميلزمون ما يجدك ما فيه مجرد ما قلنا فيه التدريب قاعد لهدي بحيان عنده أو لأ أمور هم بجوا يا خي عندك تدريبات اللي ما عندك بنشيدي قاعد يساعد كان خلاص تجي إن شاء الله عندك شغل ده نادونا بالتلفون نجي عدة مرات ده قاعد ولما كان قلنا فيه تدريبات قاعد أحيانا بعد التدريب بعد لدرجة البنات تبجوا كثير من الأولاد كلها ده كله قاعد في المشاركات
0: ما شاء الله. بالذات في مدينة أم هجر التدريب المهني ده أنت تشوف أهميته كيف؟
1: صراحة التدريب المهني مهم. أنا هنا اليوم كان فتحنا في أم هجر ده إننا الشباب كثير خريجين قاعدين ساكت
0: ما عندهم عمل
1: ما عندهم عمل ما يتوظف لكن كان فتحنا ده نلقوا اليوم منهم القاعد الحمد لله بيسيء عند ركشة قاعد بخدم مكنة قاعد بخدم سجير النجارة المنيجيري مثلا عند سوق بسيط كحتى قاعد بيسوقه معناته أشياء كثيرة قاعد بيسوها ما طبقوا إيدين فقط قاعد بنتظر الوظيفة لأن التكوين المهني ده مهم مرة واحد كبس في مجالنا على مدينة أم هجر.
0: صحيح.
1: الشباب ده الحمد لله بيكونه بالتوجيهات اللي قاعد ننطم شيء ده اليوم نادم بس القاعد الساكت ده من الصعب.
0: جميل لله. جميل. هل في المركز ده عندكم شركاء بيساعدوكم بالذات مثلا دي أونابي ولا كي المهم جهات اللي تدعم الشباب؟
1: جهات تدعم الشباب ده كي ما عندنا أصلا. أنا فقط لقينا دعم من المستشار حسن موسى علي كان في الوقت ده دعمتنا شالت لنا 50 شاب وشابة منات الطلاب الماهرين الجف العوائل في المدارس دي شالت مدرب نام لفترة هنا شهرين في الكمبيوتر بعد ذلك جينا لقينا مشروع هنا السويد جاب لنا 36 بيت البنات اللي كان بيسموهم في ديسكولاريزي الكان ما يتوفق وبيكون بدوا الدراسة وماشين كيخلوها بأسباب الزواج ولا الأسباب المادية ولا الحاجات دي جاوبنا ندربنا في القياطة فترة هنا شهرين يوم جينا في الحفلة عن الختام هم من سيادة بس القلق هنا مدى لنا مرقوا فوق في الحفلة ده هم من سيادة خيطوا بإيداني فصلوا وخيطوا ومرقوا فوقهم ظهر صراحة جميل مرة واحد كبس زيادة على ذلك بتان في مجال هنا الكمبيوتر الأخت البرلمانية كبرى ظهر حسين أنا منك نجي يوم 29 لهنا الشهر الفات ده بس سوينا الحفل الختام كل شيء لين 33 طالب وطالبة الناجحين بامتياز في البكالوريا ده اللي جابتهم لنا فترة هنا شهرين كل سوينا لهم تدريب على الكمبيوتر لكن دعم خارجي في مجال الآخر ده ما لقينا اللي بس في الأوام السابقة في جانب أنا المشروع أنا أوناجس أنا بشخصيتي ده لقيت دعم لكن قبل ما نخط المركز بعد جينا في خطيت المركز ده كله لقيت دعم من مشروع أنا سنكمل أمبلوا وكده كان الوزارة خطتها كل لقينا شغل بسيط وحاولنا ان شاء الله بينا فوق بعض الاشياء ده وقدرنا واصلنا فوق.
0: جميل. هل عندكم علاقه مع مراكز التدريب كان في مدينه ابشا ولا اتيه ولا هنا في انجلينا عشان تساعدكم انتم ذات في بعض المجالات؟
1: نعم مراكز التدريب ده عندنا مع شراكه قاعده مثلا مركز في ابشا عندنا مركز عند الاخ صلاح الدين حسين الشاذلي بنادو سيفا قاعد عندنا كمان في اتيه ثلاثه مراكز قاعدين المركز لبرجو دي باتا بسموه عندنا مركز البرجو قاعد مركز سنين قاعد عندنا كمان علاقات مع مراكز اثنين من ضمنهم مركز ميار هنا الأقي سيف النصر الماهي ومركز شوديب هنا الأقي بخيت أحمد عبد الحكيم دل عندنا ما معنات علاقة لدرجة هسا في الأيام ده كله بخيت كان قبل شهرين دفعت سوى الدولة وهنين طلبنا بيكون يا خشانة في مهجر كل الحمد لله سولنا فورماسيون في فن الإلقاء المؤسس.
0: جميل. طبعا أنتم في مدينة أم حجر بتأكيد في التدريب المهني ده عندكم مشاكل أو عندكم صعوبات أبرز الصعوبات اللي تواجهكم شنو هنا؟
1: هنا إشكالياتنا الميدات اللي قاعد ندرب فوقها دي ما كافية لأن الجانب المهني دي الميدات دي بتحتاج لها قروش والمركز هذا ما بقدر بيكون يكون كل الميدات اني ناس قاعد نخدم بالشيء القاعد والحمد لله الشيء القاعد ده كله قدر بيكون للشباب ده ندهم نأهلهم فوق والشيء المعفي ده الصعوبات القاعد نواجهه دي والشيء الاخر أنا هنا ما عندنا شركاء، شركاء كي بيكونوا يجوا يقفوا معانا ويساندونا في هذا المركز الشغل ده، استعينوا فوق ده أصلا ما في حس، قال نبذل جهودنا بس الفرد الشغل إننا قال نخدمه فوقه، والشيء الآخر بنلقوه من خلال التسجيل الانسكريبسيون عن الإيارات البجو قال بهن المشاركة ده بس قال نحاول نسوي فوقه، لكن شركاء كده ما في. والشيء الآخر من ضمن الصعوبات الشباب اللي كان كملوا ده سوينا لهم تدريبات ده، في المفروض لابد يكون عندهم أكومبانيمان قاعد اللي بيسموه معناته الكيت، نقدر الشغل اللي مجاله يتدرب فوقه ده يتدرب مثلا في قيادة على الأقل يلقى لي مكان أو يلقى لي بعض المعدات عشان يمشي طوالي خط على أرض الواقع، مثلا يدور يتدرب في الطاقة الشمسية يلقى لي معدات يمشي خط في أرض الواقع، يتدرب في الأندجو يخط معدات يسيب، لكن في المجال ده صراحة ما في. اللي بس كان جمعية الشباب استخافة بلا هدوت انت الأخ إدريس حمدان إدريس كان في الوقت واحد يوم سوينا تدريب على الطاقة الشمسية جزاه الله خير، إننا بنات ثلاثة شاركوا معنا، البنات الثلاثة دول جوا الدوم كيت بيكون هيقدروا يساوي سوق فوق العمل، لكن مجال اخر جانب اخر تجي تساعد انا ده معي.
0: اكيد نسال الله لكم التوفيق ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب.
0: بشكل عام في مدينه ام حجر للشباب يعني ابرز التحديات اللي تواجه شنو للشباب؟
1: عندنا اشكاليه احيانا في التوجيه، التوجيه ده مشكله مره واحد كبس، اي انسان ربنا خلقه بصفاته خاصه ومجال واحد ده كان دخل فوق ده بقى صراحه ماهر مره واحد كبس، ومجال واحد ده ما يقدر ماهر، دونك انا هنا قال نفسه لحسه كل جهد الشباب ده نوجههم، لان نادو ماهر بكون لسه فوق يمشي قدام كده تبهلك بقبل، دونك دايرين نوجههم اي نادو يكون عليه صفاته عليه شغل ربنا سبحانه وتعالى وفقه فوق ده نقدر نوجهه، انت دلاله كان سويت الشغل كده تبقى ماهر، كان سويت الطاقه الشمسيه تبقى ما شاء الله، كان سويت مثلا الخياطه تبقى ما شاء الله، كان سويت كده تبقى ما شاء الله، ده بالنسبه للتحديات، التحديات الاخرى مثل ما هسه قلنا ده الشباب ده كان بعد يتكونوا ده الشيء بقدر يبدو فوق العمل ده ما في.
0: معلش هنا كده انتم ما تواصلتوا مع الجهات اللي تدعم الشباب مثلا زي المجلس الوطني للشباب ولا وزاره الشباب والرياضه ولا مثلا هي الوطنيه لترقيه العمل او نافي ولا كده، هل تواصلتم مع الجهات دي؟
1: ونافي ده تواصلنا، اننا في اقليم البطحه في اتشي لاي قرابه 3 سنوات قدمنا مشروع اسمانا طلعت بعد سوي لنا تدريبات وفي الاخير قال لنا ادونا ده لحسن ابن عدنا تقريبا 3 سنوات سمعنا اللي بس في الاخير في اتشي شالوا بعض الاشخاص كده وبتن برا في المحافظات الست دلة للبطحة دلة نادم كي بيكون نادوكر ما في إلا بس في آتيا. بالنسبة لجانب حنا السنجتي كان في البداية لمينا مع الرئيس أبكر تنقايا في آتيا شار رقمي وشلت الرقمة وخلاص قلت نتواصل، مجرد ما شتينا من هناك أنا كان ما قدرت الحفلة لأن أمي توفيت يوم 27 توفيت وخلاص أنا قميت قبل ما واصل، أنا بعد العزاء وكده حاول بيكون نتواصل معايا لكن ما قابل أصلا كبس، خلاص أنا كل ماشي خليت حتى في جميعنا هنا لما نجيت قال نحاول نتواصل معايا بيكون يقابلني كمثل الشباب الآخرين ونطرح عليه برنامجنا أنا محجر وشباب أنا محجر كيف بخدمه، لكن ما لقيت مني صراحة أي جهة، وهسه أقول أنا نحاول نفتش إن شاء الله كاللي جيت نقدر نحاول نتواصل معي إن شاء الله.
0: سيد إبراهيم الرحمة أنا طبعا قاعدين في نهاية البرنامج، هل عندك كلمة أخيرة توجه للشباب لا سيما للشباب مثلا خريجين لكن لسه ما لقوا عمل ومنتظرين الوظيفة بس قاعدين ذي؟
1: أنا الرسالة دايما قايل لمالي إخواني الخريجين، أنا كل واحد من ضمنكم خرجت عندي 7 سنوات لكن ما بس انتظرت الوظيفة، حاولت أول لي مهارة كلها من فترة شهرين والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بكان وبقى لي السبب أنا مصدر هندخل حاليا، أسست المركز سوي لي مؤسسة صغيرة يدخل لي فوقها مصاري وكون فوقها بكون أسرة حاليا قاعد، الوظيفة دي ما بتشير كل الناس، الإنسان ما بتطبق إيدينك فقط ترجع الوظيفة لأن الوظيفة بهيدا ما حلل، حاول كوي لك مهارة كان ربنا سبحانه وتعالى بيكون موفقة اتوظفت الحمد لله، عندك المهارة بيجاي وعندك بيكون الوظيفة بيجاي، لأن المثل بيقول الإنسان كان عندك مصدر هندخل 3-4 ده شيء جميل مرة واحد كبس، مثل النادم كان مصدر دخل هناك مثل واحد ده بيقول مثل كرسي ورجلة واحدة، كان الرجل الواحد انكسرت ده معناتها الكرسي بقى، لكن في حال عندك مصدر دخل 2-3 تقدر بيكون خلاص الرجل الواحد كان بقى ما فيه كل آخر يتركز، دونك أنينا إننا كل شيء بيكون تام، ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وعنتنا نسأل اليوم إذا مقطعين رجلين مقطعين إن جسم من أعضائهم ذاك مقطع قاعد وتشيهم قاعدين بمرقوا في السوق بدبروا ما بالك أنت شاب مثقف قاري عندك دبلوم وتود إلا تعتمد للوظيفة ده ما حلل، الشيء الآخر إنساني ما يعتمد بس للأسرة، أنا عندي أسرة مرموغة بيكون أنا قعد إلا بنطوني بيصرفوني وبيسوا لي جاي يجوزوني ويسوا أنا نقعد إلا للأسرة ما نسي عمل ده كله ما حلل، والشيء الآخر الإنساني ما تقول بيكون أنا بس اتخرج مثلا في مجال القانون إلا نلقى عمل في مجال القانون ما ببقى، أنت بكون أرى اليوم اتخرج في التاريخ وداك وجيك قبل في مجال أنا الحاسوب قبل قاعد نخدم يمكن تتخرج في مجال آخر وتجي ربنا سبحانه وتعالى تدق لك باب واحد ويفتح عليك بكونه في مجال آخر ده كله خلينا نحاول، وأصلا كان عمل ما عنده أي عمل ده إيه ما في الإنسان أنت حاول أبدو مجرد ما بدأت الله سبحانه وتعالى ما بخليك أصلا كبس، لكن أقعد مكتوف الأيدي عندك أسرة تدور تكون لك أسرة داير تواصل في المجتمع داير تسيء أي شيء لك أخرادك قال الوالدين ده صحيح جزاهم الله خير بيكونوا ساعدونا وبنقموا حاليا ده هم بيكونوا أنينا لجوا خلي لو هم يعتون مشولهم، لكن نادم لو أمرك ده كله عندك لك كم سنين وعندك شهادة وعندك جاوة تقعد تتقي ساق الأسرة ده ما حلت، خلينا نحاول نبحث لنا عن مهارة أي مجال مجالك قادر قاعده مراكز التدريب دي قاعده نمشي نتدرب ليه في مجال واحد ونقدر ان شاء الله نبدا فوق الشيء لان الناس اليوم اللي بيجوا كبار سياده المؤسسات الكبرى ده كله يبدو من البسيط ما نقدر نقول يبدو من الصفر انسان تبدا من الصفر ده شيء صراحه صعب مره واحد لكن من البسيط الشغل عندك بسيط تحطه على ارض الواقع ومش ما بيقولوا لي كل حركه دي ان شاء الله فوقها بركه وكان انت بديت ده ربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى ما بخليك والشيء الاخر ده نقوله للاخوه الشيء كناس عندي الاستطاعه ده كان شفت في اسرتك اخوك ولا ولد اخوك ولا الزول الاخر بدا بمبادره قاعد بيسوي انت عندك شيء ده حاول اتامه حاول اتامه خليه يمشي لقدام انت عندك سي سخر كبير في الاسره هو امبارك ربنا سبحانه وتعالى وفقه ده يمكن الحمل الكبير ده هو اللي بقدر بيشلك منه كان بقول 2 3 و 4 في الاسره ده معناته تتقوا خلاص للاسره كل التخفف لا وتكون اليوم الناس ده قاعد بيساعدوا بعد الاسره ده ما شاء الله لكن بعد الاسره ده صراحه المساعده ما في كشفت اخوك قاعد ماهر في مجال واحد وماشي وما شاء الله نادم الثقه ما نادم فوضى ساكت ده حاول اتامل في المجال ده حتى الكوادر كل مطلوب مني بيكون للشباب ده خليه يحاول يعينوا الشباب كان شلتوا ماشي ليه في مجال قاعد بيكوي الناس او كمان بيقدر بيكوي نفسه ولا شغل واحد حاول اتامل بالشغل البسيط ده اليوم انين الاخر خليك في المركز انا جاب لنا السيز واحد كل معناته سعدانا شاك مثلا بيكون يتخرج في مجال عن الطاقه الشمسيه مثلا اديت له بيكون مفاتيح واديت له حاجه بسيطه كي بيكون يستمر فوق كل ساعتها اليوم الشاب درب في مجال المكنه انت المكنه بيدا كل معناته ساعتها دونك خلينا نحاول نساعد مع بعض ان شاء الله عشان الشباب ده ما يقودوا ساكت اليوم الشغل اللي بيجيب المشاكل في البلد ده الشغل اللي بيجيب الاشياء دي كل ادم العمل بس اليوم نادم كان عنده عمل ده بتم بسرق له شنو اخذت النادم بموتو بيقتلوا بيشيلوا له شنو عنده عمل بنود له في بيت بسرق شنو دونك كل في دعوه معناته عدم العمل لو كان في حاله اننا عمل حتى كان بسيط ده الشادي ان شاء الله كلها كتبقى ما فيها والله يوفقنا ان شاء الله كلنا كي نحاول لنا عمل نحاول نكوي نفسنا ونسي لنا عمل عشان نمشي قدام ونقدر ان شاء الله نساعد مع بعض الله يوفقنا قدام ان شاء الله
0: شكرا جزيلا سيد الرحمه ابراهيم الرحمه مدير مؤسسه الرحمه للتعليم والتوجيه والتدريب المهني بمدينه يم حجر على هذا الحديث مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقه الخاصه التي تحدثنا فيها عن التدريب المهني بمدينه ام حجر وكان ضيفنا فيها هو سيد الرحمه ابراهيم الرحمه مدير مؤسسه الرحمه للتعليم التوجيه والتدريب المهني في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد نور موسى وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة مساء التوقيت المحلي لمدينة جمينة. أينما كنتم مستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم أولى فقرات برامج القسم العربي لهذه الأمسية، نشرة الأخبار أصحابكم فيها أنا الزوار النور الفائق، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس الشيوخ يبحث مع السفير السعودي لدى البلاد سعادة آطالله زايد آل زايد أوجه التعاون بين تشاد والمملكة العربية السعودية. وأعمال الدورة الغير عادية للمجلس البلدي لمدينة جمينة تفتتح صباح اليوم، وعمدة مدينة جمينة يشدد على ضرورة تحسين الحوكمة المحلية وإعطاء الأولويات لصيانة الطرق والإنارة العامة بما يسهم في تحسين المظهر الهضري للعاصمة. كانت تلكم أبرز العناوين، فاصل وإلى التفاصيل. أهلا بكم. استقبل رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي بمكتبه صباح اليوم استقبل السفير السعودي لدى البلاد سعادة آطالله زايد آل زايد، حيث تباحث الطرفان خلال المقابلة أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية وتشاد. المزيد في تقرير زكريا يحيى زكريا.
1: في أول لقاء تعارفي له برئيس مجلس الشيوخ التشادي، أبدأ السفير السعودي الجديد في تشاد سعادة عطالله زايد آل زايد أبدأ سعادته بهذه المقابلة التي وصفها بالجيدة.
2: اليوم الزيارة كانت زيارة صداقة وزيارة تعرف عن قرب مع معالي الدكتور، وكان لقاء جيد. تبادلنا الأحداث عن هيئة الصداقة السعودية التشادية، وهذا اللقاء دوري إن شاء الله، وتعرفنا عليه عن قرب، وكانت شخصية من الشخصيات الجميلة اللي تعرفت عليها عن قرب، وأنا إن شاء الله أكون على تواصل مع معاليه. والسعودية دائما وأبدا هي الأخت والشقيقة لتشاد، فنتمنى لهم مزيدا من التقدم والتطور.
1: وأكد السفير السعودي في تشاد سعادة عطالله زايد آل زايد أكد نيته في توطيد العلاقة بين المؤسسات السعودية والتشادية وتنظيم العمل داخل السفارة وتحسين صورتها بما يتماشى مع متطلبات العمل الدبلوماسي.
0: زكريا، بعد أيام من التوتر والقلق فقد نجحت جهود الوساطة في احتواء أزمة احتجاز رهائن بولاية تيبستي، حيث تم الإفراج عن 14 رهينة محتجزين لدى طرفي النزاع على خلفية جريمة قتل شهدتها المنطقة. كان ذلك خلال مناسبة ترأسها نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي ليمان محمد عبد الله.

0: تبو محمد روزي بركاي. وفي إطار تنسيق الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة، اطلع نائب رئيس الوزراء ليمان محمد بدور بارز في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، الأمر الذي أسهم في التوصل إلى الإفراج عن الرهائن وتهدئة الأوضاع. ورغم هذا الإفراج، لا تزال الجهود مستمرة لتعقب المشتبه به في جريمة القتل وشركائه، تمهيدا لتوقيفهم وتقديمهم أمام القضاء وفق ما أكده نائب رئيس الوزراء. كما رحب الأطراف المعنية بنهاية الأزمة التي كادت أن تخرج عن السيطرة، داعين السلطات إلى اتخاذ تدابير كفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان إلقاء القبض على المشتبه بهم وإخضائهم للمساءلة القانونية.
1: لقد أصبح البريد عبر تاريخه الطويل أكثر من مجرد وسيلة لنقل الرسائل والطرود، فقد كان ولا يزال جزءا أساسيا من النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات، وجسرا يربط الأفراد بمصالحهم والمؤسسات بعملائها والأسواق بفرسها، ويسهم أيضا في تعزيز التواصل ودعم النشاط الاقتصادي والخدمي. ويأتي احتفال هذا العام في مرحلة يشهد فيها قطاع البريد تحولا كبيرا في مفهومه ونطاق خدماته، مدفوعا بالتطور التكنولوجي، حيث حمل شعار هذا العام شبكة بريدية واحدة، إمكانيات لا متناهية. الزميل مصطفى بشارة محمد يعود بنا إلى أبرز النقاط التي وردت في بيان وزير الاتصالات حليكي شوا محمد يوم أمس، الذي قدمه بمناسبة اليوم العالمي للبريد الذي يوافق اليوم 9 أكتوبر.
2: اليوم العالمي للبريد يسعى إلى تحديث الخدمات البريدية وتعزيز الشمول المالي في تشاد، ويحتفل باليوم العالمي للبريد دورة 2026، والذي يصادف 9 أكتوبر من كل عام تحت شعار شبكة بريدية واحدة وإمكانات لا حدود لها. ويبرز هذا اليوم دور البريد باعتباره نافذة موحدة وبوابة للوصول إلى الخدمات التي تتيح للجميع المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما يعكس روح الخطة الوطنية للتنمية 2030، والتي تضع الشمول المالي والتحول الرقمي ضمن الأولويات الحكومة. وفي هذا السياق، أكد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي والرقمنة حليكي شوا محمد بأن وزارته ستبذل خسارة جهدها لجعل الشركة التشادية للبريد والادخار ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجية الوطنية، بما يسهم في تطوير الخدمات البريدية العمومية وإعادة ابتكارها بصورة مستدامة. وتشمل الأولويات من بين الأمور الأخرى كإعادة هيكلة مراكز الحسابات والشيكات البريدية بهدف إنشاء بنكي بريدي، وتقديم المنتجات التأمينية إلى جانب تحديث الخدمات البريدية وإعادة تنشيطها في جميع أنحاء البلاد. ولتحقيق هذه الأهداف، أكدت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي والرقمنة مجددا عزمها على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاستثمار في البنية التحتية لنقل الخدمات اللوجستية والأنظمة البريدية، بما يتيح توصيل الطرود إلى المنازل وتسهيل التجارة الإلكترونية وضمانها. وفي الختام، شدد الوزير حليكي شوا محمد على أن مستقبل الشركة التشادية للبريد والادخار لا يعتمد على الدولة وحدها فحسب، بل يتطلب مشاركة جميع الأطراف المعنية من أجل بناء قطاع بريدي حديث وفعال وشامل للجميع.
1: قدمت الأمينة العامة لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتورة نوجيتولوم تورولتا جوزفين قدمت بيانا بمكتبها صباح اليوم إلى الأمة التشادية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام. نستمع إلى بيانها بترجمة صوت الزميل عبد الكريم عبد الله هونو.
3: Les troubles mentaux et neurologiques ont un impact majeur sur notre continent.
4: تؤثر الاضطرابات النفسية والعصبية تأثيرا بالغا على قارتنا، ويتزايد القلق والاكتئاب في ظل الأزمات الصحية والأمنية والبيئية. في عام 2023 عانى ما يقارب 14% من سكاننا من الاضطرابات النفسية. أكثر من 4 ملايين من مواطنينا بحاجة ماسة إلى الدعم النفسي والاجتماعي في شرق البلاد، خاصة ولاية وادي فيرا ونادي الشرقية، وكذلك حوض بحيرة تشاد. ويخفي النزوح القسري وتدفق اللاجئين صدمات نفسية عميقة. يدفع شبابنا الثمن الأكبر، يدمر التعاطي الكحول والمخدرات في سن مبكرة، ويحدد مستقبلهم تهديدا مباشرا. لتصحيح هذه الاختلالات، يقع على عاتقنا بناء نظام قائم على الكرامة.

0: حقوق الإنسان. لهذا السبب تلتزم تشاد التزاما راسخا في توفير المؤسسات العلاجية وتطبيق اللامركزية في الرعاية الصحية. يجب أن يتمكن كل مريض من التعافي داخل مجتمعه مع الحفاظ على حقوقه في التعليم والعمل والإدماج الاجتماعي. في ظل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديفيد نو عولة الحكومة الصحة النفسية أولوية وطنية، وتنسجم إجراءاتنا مع قرار منظمة الصحة العالمية الصادر في مايو عام 2024. في عام 2026 من خلال البرنامج الوطني للصحة النفسية تلتزم وزارتنا بأربع أهداف محددة: ضمان مشاركة فعالة في صنع القرار، نعمل على إشراك أصحاب الخبرة مباشرة وجمعيات المرضى من المراحل الأولى لوضع سياستنا، تحديد التدخلات، ونعمل على وضع اللمسات الأخيرة على الخريطة الوطنية الشاملة لأصحاب المصلحة في مجال الصحة النفسية لتحسين الاستجابة للحالات الطارئة وتحديدا احتياجاتنا من الكوادر اللامركزية والرعاية، ونقوم بنشر فرق متنقلة وتقديم استشارات محلية وتسيير عمل مجموعات الدعم في المناطق أزمات الإنسانية ومراكز الرعاية الصحية الأولوية، وإطلاق الحوار الوطني وتنظيم ورش عمل وطنية للتفكير. سيضع هذا الحدث الأساسي للخطة الاستراتيجية والحوار الوطني المستقبلي حول الصحة النفسية في تشاد.
1: افتتحت بمقر الأونما صباح اليوم أعمال الدورة الغير عادية للمجلس البلدي لمدينة جمينة. الدورة خصصت لدراسة الميزانية المعدل لعام 2026 ومناقشة مشاريع تطوير خدمات البلدية. ترأست المناسبة المندوبة الأمل الحكومة لدى بلدية جمينة أمينة كوجيانا إلى جانب عمدة مدينة جمينة سانوسي حسن عبد الله. الزميل الحسن موسى حسين حاضر افتتاح أعمال الدورة وأفانا بالمزيد.
2: عقد مجلس المستشارون لبلدية أنجمينة الجلسة العادية لمراجعة الميزانية المعدلة للمجلس البلدي نسخة 2026 المتعلقة بتسيير الشؤون البلدية، والتي تهدف إلى مناقشة الملفات ذات الأولوية ومتابعة القضايا المرتبطة بالتنمية المحلية وتعزيز دور البلدية في الاستجابة لاحتياجات السكان العاصمة. عمدة بلدية أنجمينة سانوسي حسن عبد الله قال في خطابه: تم تنفيذ العديد من الأنشطة من بعد بنود الميزانية التي حددناها لعام 2026 والرامية إلى تعزيز الإطار التنظيمي لمدينتنا، ويتعلق البعض الآخر بنصوص تهدف إلى تحسين تنظيم الخدمات وضمان إدارة أكثر فعالية لبلديتنا. ولدى إطلاقها لأعمال المجلس البلدي المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية أنجمينة أمينة كوجينا قالت إن هذه المناسبة مهمة لتقييم الوضع المالي للبلدية ومراجعة الأولويات وتحديد الاحتياجات الضرورية التي من شأنها أن تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. تؤكد أهمية الالتزام بمبادئ الشفافية والمسؤولية في إدارة المال العام مع إيطال أولوية للمشروعات، لا سيما في مجال النظافة العامة والصحة والبيئة والبنية التحتية وتحسين الخدمات البلدية. كما دعت أعضاء المجلس البلدي إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والتعاون وإجراء مناقشات بناءة حول البنود الميزانية المعدلة، بما يتضمن اتخاذ قرارات تقدم المصلحة العامة ودعم جهود السلطات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة. هذا فإن أعمال المجلس البلدي لمراجعة الميزانية 2026 تستمر ليوم واحد لاعتماد قرارات التي تخدم المصلحة العامة للسلطات المحلية.
1: أما إقليميا وبالتحديد في مدينة بلتن حاضرة ولاية وادي فرة، فقد تم الإفراج عن 7 من النزلاء بالسجن المركزي لمدينة بلتن الذين شمله العفو العام. كان ذلك خلال مناسبة حاضرة حوالي ولاية وادي فرة إبراهيم عيسى قلمي. تفاصيل أوفى لدى مراسلنا النور أحمد خميس.
3: في إطار تنفيذ المرسوم الرئاسي الذي يحمل رقم 2151 والذي وقع عليه رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو بتاريخ 14 من أغسطس لعام 2026 والذي يمنح تخفيضات جزئية لعقوبات المدنيين، فقد تم إخلاء سبيل 7 من السجناء بسجن مدينة بلتن المركزي. وقد جرت المناسبة وفقا للإجراءات القانونية الإدارية المعمول بها، وبإشراف الجهات المختصة، وذلك تنفيذا لمقتضيات المرسوم الرئاسي الذي يمنح إلى منح فرصة جديدة للمستفيدين، مع التأكد على أهمية احترام القانون والالتزام بالمسؤوليات بعد استعادة الحرية. مندوب الحكومة لدى ولاية وادي فرا إبراهيم إيسا قلمي قدم شكره لجميع المسؤولين من إدارة السجن والقضاء وقوات الدفاع والأمن على جهودهم في إعداد هذا الإجراء وتنفيذه.
4: أنتوا الناس القائدين، أنتوا مرقتوا من السجن، وأنتوا تكونوا ناس responsable. الله أنتاكم فرصة، رئيس الله أنتاكم فرصة، والجستيس أنا تاد أنتاكم فرصة تاني مرة خلوكم، أنتوا تمشوا بلاتو بيت أناكم، إلا أناكم، وأنتوا يا الناس، أبنا الناس، أخوانا الناس، لكن بتان شت تاني مرة ما ترجع بكذا.
3: وينتظر أن يشكل هذا الإجراء فرصة للمفرجة عنهم لإعادة الاندماج في المجتمع والمساهمة بصورة إيجابية في الحياة الاجتماعية وفتح صفحة جديدة قائمة على احترام القانون والمساهمة في خدمة المجتمع. من مدينة بلتن، نور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
1: أجديري غوبير، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير لتمام السادسة والدقيقة الرابعة بعد العشر. هكذا مستمعينا في كل مكان تحت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، ولمن فاتتهم التفاصيل هذه عاد لأبرز العناوين. رئيس مجلس الشيوخ يبحث مع السفير السعودي لدى البلاد سعادة أطلة زايد الزايد أوجه التعاون بين تشاد والمملكة العربية السعودية. وأعمال الدورة الغير عادية للمجلس البلدي لمدينة جمينة تفتتح صباح اليوم، وعمدة مدينة جمينة يشدد على ضرورة تحسين الحوكمة المحلية وإلقاء الأولويات لصيانة الطرق والإنارة العامة بما يسهم في تحسين المظهر الحضري للعاصمة. هذا كما استمعتم في النشرة إلى أنباء أخرى متنوعة. ختاما تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج عبد الكريم عبد الله هنو، وفي التقديم الزوار النور الفائق بمشاركة الفني أجيدي ريغو بيت في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. جميعنا نشكر لكم المتابعة، وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج نوافذ. مع بداية العام الدراسي يبدأ أولياء أمور التلاميذ رحلة جديدة في تجديد أبنائهم في المدارس، والرحلة دي تكون معها الفرح والأمل، لكن قد تكون أيضا مصدر لقلق بعض من الأسر بسبب ارتفاع المصاريف. هجاونا
3: نعم الزميل رحمة، الناس ما سوى في الرزق ولا في عدد هن الإيال، تلقى أب واحد عند سقير واحد وبس، وأبو آخر تلقى عند اثنين وثلاثة، واحد آخر عند خمسة وفوق، وآخر تلقى عند عشر صغير، والسالير حقه تلقى محدود منا بكفي الإيجار حن البيت وبصرف الأسر منا. بعد ذاك بجي التسجيل حن الدراسة، فكيف نقدره نخففه من التعب والتقيل العايشين بي الأبهات من المسؤولية؟ وعشان نناقش الموضوع ده معانا في داخل الاستديو الزميل رشاد حسن طاها. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بكم. طيب زميلة رشاد حسن طه، سؤالنا الأول بقول شنو أبرز الصعوبات الممكن أن تواجه الأسرة اللي عندها إيال كثيرة خاصة مع بداية العام الدراسي؟
4: شكرا للزميلين عبد الرحمن وحج حواء. الصعوبات كثيرة عبد الرحمن نسبة للظروف اللي بعيشها الإنسان المواطن الجادي، خاصة في الدخل اليومي، إضافة إلى ذلك السالير الواحدين بشلو، وفي الوقت ده بجي عندنا تقريبا أكثر من سنوات جايدين نعيشوا التسجيل عن العام الدراسي، بجي مع بداية أو نهاية فصل الخريف، وأيضا فيه مشاكل اجتماعية، خاصة الناس بجوا في فصل الخريف ظروف، وكذلك أيضا ظروف أخرى بتلوح على الأفق، خاصة الصعوبات أن الغلاهن المعيشة بتترتب في شهر عشرة، بكون أصعب الشهور، إما تسجل إيالك وإما تأكل. كان سجلت الإيال مشكلة في البيت، وكان قلت تأكل الإيال ما يجرو،
2: يعني شيل واحد بس،
4: شيل واحد من الاثنين، لكن واجب عليك تقسم الأشياء دي على اثنين. لكن هناك صعوبات مادية، رسوم عالية، فصل هنا خريف، عدم دخل اليومي، كذلك الدخل البسيط في بعض العمل، أضف إلى ذلك الحياة الاجتماعية، الناس قاعدين بيعيشوا ظروف ما كويسة، فلذلك يعني دائما دي من أهم الصعوبات اللي قاعدين بواجهوها.
3: طيب الزميل رشاد حسن طه، هل قاعدين تشوفوا المدارس بتخفت وبتراعي ظروف هنا عدد الإيال الجماعة عند تحديد الرسوم، بدلا من يكفوا الرسوم كاملة لأي طفل؟
4: يحليل زمان حجي حواء، يحليل زمان كانت المدارس يعني مدارس بمعنى الكلمة، كان الناس ناس بمعنى الكلمة، لكن اليوم الناس بيقوا يعني إيال أو عباتنا قروش، أنا نسميهم كده عباتنا قروش. لماذا؟ يعني المدارس ما عندها رحمة رحمن، المدارس ما عندها رحمة. لماذا؟ لأن الخطة اللي وضعتها الدولة التسجيل يكون مجاني، المجاني ده خطه ما بين 200 إلى 300 ريال في المدارس
2: يعني،
4: أو 400 نسبة للمدرسين ده اللي يلقوا طباشير، أحيانا يشلوا مدرسين واحدين في مواد علمية أو مواد كده يقدروا يساعدوا فوقها، لكن الكلام ده في الورق. تمشي المدارس يعني تلقى مدرسة حكومية لهم تسجيل بألف ومئتين، 3000 4000، يعني دي مشكلة حقيقية
2: يا سبحان الله
4: قاعدين بعشوها. هنا في دور هنا أولياء أمور التلاميذ، المؤسسات خاصة الجمعيات اللي أنا أولياء أمور التلاميذ عندها دور، لكن ما قاعد بتقوم بيه، فضل شعارات أبي، فضل الشعارات في بداية العام الدراسي عن إحنا وعن إحنا، لكن وين الناس اللي بيراقبوا التطبيق عن المرسوم الخطط على الحكومة عشان القروش دي يكون بسيطة، الناس كلهم يقدروا يسجلوا. رحمن هجهوا زمان إيالك كان ثلاثة بيخلوا لك واحد بكفل الاثنين، كان إيالك أيتام يرفوا الناس دول إيال ده أيتام بيسجلوا الكل، وبقولوا في منظمات أحيانا بتشيل الكفالة بتكفل المدرسة. اليوم يتيم كما كفى يفوت الشارع، يالك ثلاثة أربعة ما بخصهم، تقصيد ما في، دي ذاتها بقت مشكلة. يعني نادم بجي بأربعة سخير بقول لك تكفي 3000 في الواحد، أربعة في ثلاثة 12000 انت كان كفيتها، ده دي مشكلة
2: صراحة مشكلة.
4: فلذلك أنا من هنا ده منقول أهم الأشياء ده أولياء أمور التلاميذ ده يكونوا هناك، الأبي دي تكون هناك وتشيف يطبق الأربومية ريال عشان الإيال يسجلون في المدارس العامة. إضافة إلى ذلك المدارس الخاصة هي دي كمان بقت تجارة، مدرسة بعشرة بخمستاشر بعشرين بأربعين وبتان بيده ما بيراو ظروف الناس. الناس ما بيراو ظروف الناس ده مالا بقول لك أنت سجل سجل كمان سجل خلي البكال للزول اللي عنده قدر يجي سجل. إذا أنت كمان عندك قرص ما تقدر تقري عيالك فدي مشكلة قاعدين نعيشها.
5: إضافة إلى ذلك بقول لك شنو تكفي جوان تكفي جوان
4: تكفي ما هو كان سجل هو ده المشكلة تسجل بعشرين ألف ثلاثة إيال ويقول لك شهر هنا جوان مثل ما قلت شهر تكفي مالا لأن السبب ده شهر ستة وما قاعدين بقروا هسا المدرسة بتقيف نهاية شهر خمسة وشهر ستة ما بقروا فده كله إسكروكري. أنا نوريب المفتوحة دي سرقة الدين مفتوحة. فلذلك يعني نتمنى شهر ستة سياسة أنا ما البدو تكفي شهر ستة ده خلوه. الحكومة وضعت خطة فصول الممتهنة بتبدأ من يوم شهر تسعة يوم واحد بيكملوا شهر خمسة الامتحانات شهر ستة يوم ثلاثة أو يوم ثمانية امتحانات أنا البكالوريا. إذا أنت قلت أنا شهر ستة بتشيل ده بتشيل
5: مشكلة. وعشان كده الأستاذ أو أخونا رشاد شيف العام الدراسي هسا ياهو بدأ يعني واحد عشرة دخول العام الدراسي أبو واحد حتى الآن مسكين ما يقدر يسجل إلى إياله التوني جاب برجة الساق جاب برجة النعال جاب برجة يعني خليها لله.
4: أنت عشان تقري إيالك هسا فضلنا في البلد ده تنتحر بالمفتوح يعني نسميها تنتحر. تنتحر كيف؟ لأن يعني تشيل دين مجبورين يمشوا شو الكريدية سكولار ده يشيله 100 إلى 50 إلى 80 100 ألف 120 عشان يسجل إيالة ده رسمي. لأن الفونسنير شنو يا جماعة الفونسنير اللي بيشيل 60 ألف ده هو 60 ألف ده محسوبة لك في 30 يوم 30 يوم ده صحة فوقه أكلك فوقه إيجار أنا بيتك فوقه أمورك دي كلها فوقه والتسجيل أنا الإيالة كلها فوقه. فلذلك يعني كان وديتهم إيالك في المدرسة الحكومية عندك مشكلة قلة هنا رسوب في المدرسة الحكومية عدم وجود مدرسين مؤهلين سيطرة هنا المدراء اللي بيعينوه مدير واحد بيعينوه بقعد خمسة عشر ستة سنة خلاص هو بيسيطر في المدرسة عدم وجود برنامج ثابت في الفصول وأيضا ترحيل المعلمين كذلك بلعب دور في ذلك. معلم قاعد يعني بيدرس هنا مادة فل بقعد كي بشوفكي الديليغاسيون الإسبكتير شنو ده عندهم مدارس الخاصة قاعدة بتجيب تبيع المدرسين. دي الأسرار الناس ما بعرفوها في الوقت الحالي. ومن هنا أنا نشيد بالدورة القامة بها الوزير هنا التربية الوطنية وترقية المواطنة في وقفين هنا المدارس الخاصة عشان يشولوا المدرسين. عبد الرحمن سابق كيف في السابق أنت عندك مدرسة خاصة ده في شهر تسعة ده بتجيب لك عدد ندور مدرس أنا فيزياء كيمياء أنا رياضيات أنا فلسفة أنا تتجون في الإسبكسيون. كان جيت في الإسبكسيون في أي مدرس تكفي ما بين 20 إلى 40 ألف عشان يأفكت لك وتجيب شغل شيء الجوريزم جون تمشي للإسبكتر. فكذلك المدرسين الهسا قد تشوفهم يقول لك المدرسة الفلانية فور ده شالوا المدرسين على حالتهم الحكومة يمشي يدرسوا في المدارس الخاصة. أنا لاحظاني مرة في مدرس واحد هنا الرياضيات قاعدين بلفوا بنقولوا من الديليغاسيون لمدرسة كده شيء كمان شو بنقولوا المدرسة هناك مالا أنت سيد المدرسة تكفي هنا شغل شيء وده كله يكفي فبنقولوا بين هنا إلى هناك. فدي مشكلة هسا قاعد تلعب. فلذلك يعني المدارس هسا الناس الكملوا أكل نورمال كملوا الناس ما قاعدين شمر في الواجب المدارس الخاصة دي تشيل الناس دول اللي يقروا لها تكفيهم قروش رسمية ما بين 30 إلى 40 ألف فده هسا بيجا ما فيه
6: حتى ينتو فرص للشباب.
4: كذلك المدارس الحكومية عبد الرحمن عندها شنو يعني المدرسين اللي يبدعوا دول اللي يودون في المدارس الخاصة. إذن صغيرة البقري في المدرسة العامة ده مستوايا يقع مالا لأن ما في مدرسين يقروا أديب. أمشي في المدرسة الخاصة رسوم عالية بالمقابل تلقى شنو عدم معاملة تجي ما عندك قروش أمرك فوت عدم الوجود عن ما يسمى به الكوادر وجودهم الكوادر المؤهلة دي الحكومة جاهزة ويمشي يقروا في الخاصة. الضبط الحياة التعليمية في المدارس الخاصة وهناك فوضى. كذلك عدم الدراسة النظامية والقوية في المدارس الحكومية وموجودة هنا فلذلك تجد الظروف بتحيط بأولياء الأمور فلذلك ما بقدروا بودون في المدارس الحكومية وبودون في المدارس الخاصة. وبالمقابل كان في السابق المدارس الحكومية أقوى من المدارس الخاصة.
5: لكن على هذا الأساس بعض الأحيان تمشي تلقى لك في مدرسة خاصة 30 طالب تمشي تلقى في مدرسة حكومية 120 طالب أو 100 طالب أو 100 تلميذ. سبحان الله تلقى المدرس قاعد هنا يعني عشان يقول هاي قم أمشي أجري في الصبورة ما بسمع زاد. فده صحيح يعني المدرسة الخاصة تتفوق على المدرسة الحكومية يعني
4: ولكن ما بعملها بتفوق عليها بسرقة ما جهزته الحكومة للمدارس الحكومية فللمدارس الخاصة. فلذلك من هنا يعني هنا نطلب من المسؤولين في التعليم خاصة الإسبكتور والديليغاسيون ده يخافوا الله الناس الحنا الحكومة يودون في الحكومة المدارس الحكومية تلقى مكانها والمدارس الخاصة كلها الهسا قاعدين بكوا شمر شمر ده كان ليقوا الخنيه وما بخدموه
6: دخلت
5: الجمال
4: كويس. هل يقدر؟
5: طيب رشاد، شنو رأيك أن تمنح المدرسة مثلا تخفيضات أو إعفاء للأبناء زي ما قلت، اليتيم، النادم المسكين، النادم اللي عنده 4-5 إيال وقاعد يجري في مدرسة خاصة، يعني في إحدى المدارس يعني.
4: الشيء ده بترتب على الوزارة تقوم بمراقبة، مراقبة صارمة، المراقبة الصارمة دي في كل المدارس بدون أي استثناء، وذلك يعني تطبيق ما يسمى بالمرسوم الرئاسي الحكومي الذي جاء من أجل تخفيض أو المدرسة تكون مجان. إذن الخاصة التجارية كان أنت مشدة تكفي هناك أنت ورقبتك، لكن كان قولنا المدرسة الحكومية ده أن إحنا ومنلقوا مشاكل، ونطلب من أولياء أمور التلاميذ أيضا خلي ما يتعبوا حالهم. المدارس الحكومية إن شاء الله من العام ده لقدام ده بتكون مدارس قوية، نسبة لأن الوزير شال قرار إنه المدرس أنا الحكومة ده ما يمشي مدرسة خاصة.
5: ما شاء الله تبارك الله، عشان كده يفتح الفرصة زاده
4: أكيد.
3: شكرا الزميل رشاد حسن طه على هذه التوضيحات القيمة. طيب هل ممكن نعتمد حلول آخرة مثل التقسيط زي ما قلت قبل شوية، أو ننطو الأسرة فترة زمنية عشان تكفي باقي الرسوم عن الإيال حتى لا ينحرم أي طفل من الدراسة بسبب الظروف المالية؟
4: نعم هجحوة، يعني التعليم الحسن أنت قد تشوفي ده المدارس عندها خطط وبرسموها في الواجب، وده في كل مدرسة ترسم خطط، الخطط البخطوة دي عشان الواحد البجدة تكفي لإيالك الأربعة الخمسة جبتهم ده تكفي للإثنين، والإثنين بيسجلهم لك بيقول لك كل ما شهر تدفع للآخرين. وبالطريقة دي نقدر نعلم أولادنا، وبالطريقة دي بنقدر نكون مجتمع عنده أفكار بقدر بيساعد في تربية هنا الأولاد. الأولاد لسه قاعدين يمشوا مدارس بتكبرهم ده إيالك عم باكر منهم واحد ده وبقى منستر وبقى مسؤول وبقى شنو أبوك يوم المدرسة الفلانية دي طرداني، إذن دي مشكلة
5: رنكين
4: فعلا دي مشكلة. فلذلك يعني أنا نتمنى المدارس حتى الخاصة خلي تضع خطة وتشوف خاصة الأيتام. يا جماعة الأيتام دي عندنا لهم ياتو الكفالة اليتيم دي، وشوف الناس اللي عندهم مدارس خاصة ده أكثرهم 60% ده مسلمين، وما بيعاملوك وبيعاملوك الطرف الثاني، الطرف الثاني ده بقدر بيعاملك أكثر منك. فلذلك يعني فعلا نتمنى المعاملة تكون موجودة.
5: طيب شنو الدور هنا المدارس والمجتمع في مساعدة الأسر محدودة الدخل؟ يعني واحد تلقى مسكين، يعني إحنا كلنا ما متساويين زي ما جبلها الحجة هو قالت هذا كذا وهذا كذا وهذا رزق من الله سبحانه وتعالى. يعني
4: شوف عبد الرحمن البلدان الآخرة وعدت المجتمع في المساعدة في الدعم في المشاركة، أن إحنا مجتمعنا يوعي الناس في الأنانية وفي الاستكبار.
5: نسأل الله السلامة.
4: شوف الدول الآخرة في الوقت الحالي ده في ناس متبرعين بيسجلوا إيالهم، إيال الناس اللي قاعدين في الشارع متبرعين، بيجي في المدارس بيقول لك يعني إحنا اليوم ده نسجلوا عندنا عدد كبير بدور بفلان بدور بيسجله، وين التجار وين رجال الأعمال قروشهم ده بمشي وين
5: صراحة؟
4: فلذلك
3: وين
4: أنا الزكاة دي ما بتمشي لصاحبها الله قال دي خلينا جوا. لكن في ناس أيادي بيضاء رجال من الله عليهم ألوم جاد عندنا التجار ما شاء الله عليهم
5: موجودين.
4: فلذلك يعني أنا نتمنى عشان نقدر نساعد الناس الضعفاء دول أصحاب المال كبار الموظفين خليهم شوف في أي مدرسة واحد يفتح يشيف يقول نسجل فيها. فأنا من هنا نشيد بالواعد دبيتي محمد صالح أنا السنة كما رندو سما كل ما سنة عندهم إيال بيسجلهم وعندهم إيال بودون في بنتهم برس بمشوا بودون في مكان آخر في مدارس في مؤسسات في جامعات يقروا ويجوا. فدي خطة انتهجها بجمعيتها وبمنظمتها اللي بيسمى تشاد دابور وماشي في الطريق ده. فأنا نتمنى مثل ده اللي جينا 20-30-40-100 ألف نادم ده المساكين والمحتاجين دول ينحلوا من المشكلة
5: دي. بس الكفالة ذات
4: الكفالة
5: يعني إحنا بصراحة في تشاد عندنا ناس طيبين الناس يعني خيرين قاعدين كثيرين، بس كيف الناس توعي الناس انه كونوا وليتنا الفقير او وليتنا النادم الماء عنده النادم تقدر تقدم لي يد العون والمساعده، ودي صدقه جاريه
4: ان شاء الله
5: دي صدقه جاريه يعني.
4: باذن الله.
3: شكرا الزميل رشاد حسن طه، صراحه الحديث معك شيق.
4: هجاوب قبل ما تختمي انا عندي كلام واحد لابد نقول.
3: اوكي تمام.
4: انا الكلام الدائر نقوله ده ندور نقول من الجمعيات اولياء امور التلاميذ خليه ينزل الميدان في اي مؤسسه هم ما دام عندهم هسه شيء بقى في كل الدوائر ده خليه يكونوا هم قاعدين عشان يطبقوا لنا المسهم ده. اضافه الى ذلك العمل ده يكون أي واحد خليه يتقي الله سواء مسيحي سواء مسلم خليه يكون يعرف عند الله براقبة. ومن ده وفي الأخير نقول شنو، إذا صلح التعليم صلح المعلم، وإذا صلح المعلم صلح التلميذ، وإذا صلح التلميذ صلحت المدرسة، وإذا صلحت المدرسة صلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلحت الدولة، وإذا صلحت الدولة ارتاح المواطن وارتاح المواطنين وعاشوا في سلام. والسلام عليكم.
3: تحية لك.
5: جزاك الله خير أخي بارك الله فيك.
3: الزميل رشاد حسن طه الحديث معك شيق صراحة. إذا شنو رسالتك الممكن تقدمها للمدارس من جهة وأبهات الإيال من جهة أخرى ولكافة المجتمع من أجل جعل التعليم أكثر رحمة ومراعاة لظروف حنا الأسر.
4: أنا رسالتي يعني هي رسالة أنا أول مواطن عادي يطلب من كل المواطنين الجادين خليه يكونوا ناس عندهم رحمة وناس عندهم يعني وطنية من أجل مساعدة كل مواطن جادي وخاصة الأطفال لأنهم مستقبل هذه الدولة. وإضافة إلى ذلك المدرسين أصحاب المدارس المجتمعات الوزارة عن الشؤون الاجتماعية كل الوزارات المكلفة خليه يراعوا الظروف ويخطوا ناس مناديب في كل المؤسسات وكل الدوائر عشان يشوفوا ظروف عن الناس اللي بيجي بيسجلوا يقفلوهم والعيال ده يقروا لأن بدون التعليم فوالله البلد ما بتمشي. بدون التعليم المجتمع يعيش في أزمة ونحن لا نريد أزمات فالأزمات الماضية. نتمنى أن نجد تعليم نظيف صافي وكل واحد مننا يلقى حقه وحتى المدرسين القاعدين مرقوا من المؤسسات التدريب عن المعلمين يلقوا مكانتهم إذا طبق كل شيء. فالدولة تريد الخير لمواطنيها والمواطن يريد الخير لأهله والأهل يريد الخير لأبنائهم والأبناء أبنائنا والدولة دولتنا والخير فيها يضم الجميع
2: بإذن الله سبحانه وتعالى. بهذا السؤال الأخير الذي تناولت فيه الحلقة موضوع أعباء التسجيل المدرسي خاصة على الأسرة كثيرة الأبناء ومحدودة الدخل وناقشنا فيها إمكانية تخفيف هذه الأعباء من خلال التخفيضات وإعفاء أهل الأبناء والتقسيط والتعاون بين المدرسة والأسرة والمجتمع.
3: نعم الزميل عبد الرحمن آدم رحمة التعليم حق ومستقبل لأي صغير بكم ومساعدة هنت الأسر اليوم مساعدة جيل كامل في بنيها المستقبل الجاي.
2: كانت هذه الحلقة من إعداد وتقديم عبد الرحمن آدم رحمة وحجي حواء حبيب عمر وفي تسجيلها المهندس يوسف عبد الرحمن محمد
3: وفي الإخراج عبد الله توش. وشكرا لحسن استماعكم لنا وللإذاعة الوطنية التشادية
2: وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامج نوافذ تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: برنامج نوافذ
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

مسوال كالي كاكي بسكين دول رجالة ألهم عد رجالة على أجمله هو المعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان ألهم عد رجالة ألهم عد رجالة ألهم عد رجالة سيد دول رجالة البلا ما بمغريات دول رجالة أجبت عد رجالة.

0: بدلنا كدر دي زرا كل اندي انا فاكر لك ما دنسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرا لدنا كدر دي لا سلطان التجاني ولد اللوان الاباس الما بخجلك طبنا القلب كالضباط انقذ دي جاموس الكلي ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفرس المتني
1: امين
0: الامات رجالا سلطان التجان يا رجالا البلا مدن والدن دي كل من رجالا يا رجالا اباكر والالي ذول رجالا كام بلا مدن والمعلم طمان التجان ذول رجالا كم من يا البنات يا شيخ اللي قريقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة
1: رجالة
0: ولا ألهم يا ترجالة القريمة يا سنة دول رجالة يا سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلام عبد الله والبراهيم ألهم يا ترجالة كم من يا البنات هذا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج انا جاب النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل ناج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياض المال بيد ولا كمندا ولد الجد ذا لقرين جا درب درب اللي نزل دا أبكر والأليم

الرجال البياض المال انا اجمليمي والمعلم خالي كاك معلم الضلاي ضربات راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا بنسى يا ضربات راب اللي نزل را القريم يا سنة ولدتهم ضربات راب اللي نزل را البلاد

0: كراب لين زلادا
1: عجبا
0: رمضان صالحك كلوان
1: يوه
0: ضربت كراب لين زلادا الرجال البياض ما جوت ملا بنسى ضربت كراب لين زلادا
1: البطن فدراتهم بس
0: الباكر يا دارنا دال خليل نجا ضربت كراب لين زلادا ضربت كراب لين زلادا أبا فن والآدم ضربت كراب لين زلادا الرجال بياكل مالجوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسا كاكي التوم ضربت كراب لين زلادا الرجال بياكل مال سلطان درما والموسى ضربت كراب لين زلادا الرجال بياكل مالجوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات تراب لين الزلارة على أجملين والمعلم خالية ضربات تراب لين يا الزلارة شيخي ألوي ألوي أبن قريان والمهمت كاك دريس دوك بهران يا ضربات تراب لين الزلارة البلامة عبد الله البلامة هو البراهيم ضربات تراب لين الزلارة الرجال البياض الماجوت ملا بنسى علي يا الخدير دون خليل منجا
1: يا الخدير من بمن

مستمعينا سمعت راديو جافي كل مكان نوقف الصحوة عشان نبدأ لكم بلاغاتنا اليوم الشيعي. الإدارة الأمانة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس النجري لكم أسماءهم دول خليه أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكتسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم السيدة علي شوي شهما عند التيران في كارتية ديجيل أست سيكسيون 4 إلو 25 لو 11 و 12 الطيب حسن عند ترين في كارتيه بطلوادي سيكسون 3 إلو 54 لو 19 ديف الله أسود تتلا عند ترين في كارتيه جنيبور سيكسون 2 إلو 190 لو 16 مدام عائشة إبراهيم أبكر عندها بكان في ترين في كارتيه دي جنغالي سيكسيون 1 إلو 106 لو 16 وأخيرا ناسين حسين محمد حجار كارتيه دبازين سيكسيون 2 إلو 13 لو 20 زكريا حسين عبد الرحمن كارتيه دبازين سيكسيون 2 إلو 13 لو 22 كل الناس زيل كما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون. ديليغي توم موسى في ديجيل الكبير يبلغ بودار أنا واحد ساك حقا أساك ده فوق مختلف الأوراق وقع منا عن بيننا لاماجي وشارع 40 وهو ماشي للسوق عن الدقيل وده وقع منا أمس 8 أكتوبر 2026 الساك ده ما فوق شيء إلا الأوراق فبطل من أي إنسان اللي قد الساك خلي بنادي في نمران التليفون 60 86 60 10 تيجو 92 05 05 12 وبنطي مكافأة هنا 4000 ريال الله ينطي ساك إن شاء الله. بلاخنا 40 أخي موسى دلقاء أدم موسى ببلغوا لكل الأهل البيدين القريبين البر والداخل وناس الإرفة بكون سرق انت 40 يوما المرهومة أخوتم أمريكي بيتك شلة السرقة دي تبقى عن باكر السبت في بطة البقرة. أخي موسى دلقي آدم موسى وبلغوا لي كل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة والجيران بكون السرقة إلى 40 يوم أنا المرحومة أخوتم أمريكي بيت كشلة السرقة تبقى مباكرة السبت في كارتيه بوت البقرة. بلاغ أنا وفا أبزارة أنجيني قربة أنجيني مؤمنة أنجيني الزاكي أنجيني عبد الرحمن أبقاسي الإمام عبد الله حسن ودقومة محمد لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاتنا ولدتم محمد أبزارة مات أمس الجمعة مات اليوم الجمعة وسرعت أبو مباكر السبت في بيتنا أبو المرحوم ده في كارتيه ديمبي. نكرر أبزارة أنجيني قربة أنجيني مؤمن أنجيني الزاكي أنجيني عبد الرحمن أبقاسي والإمام عبد الله حسن ودقومة محمد لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاتنا أولادهم محمد أبزارة مات اليوم الجمعة والسرقة كمان تبقى مباكر السبت في بيتنا أبو المرحوم في أبو في بيت أبو المرحوم في كارتيه ديمبي الأهل الله صبره والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة. نواصل بالبلاغات. الإمام محمد دقاش عبد الرحمن محمد يونس الشيخ محمد يونس إدريس منقاش عبد الله الضيف جيمي محمد الضيف دن عبد الله بلامة موسى بكر بلامة إبراهيم بشير شيخ محمد أبكر شيخ محمد سماين يونس محمد أباني الشيخ أدو بلامة أبكوشة جيمي شيني علي الشيخ صالح فلجة وكيل آدم بلامة نجوان دودو إيسا محمد الضيف حسيني آدم وكل الأهل هنا أبجوغان كبير
لهم الحزن بيبلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة بوفاتنا ولدهم الحاجة جدة ممدو المعروف بجدة جالكسي ما يوم الجمعة اللفات يوم 2 أكتوبر 2026 في مدينة مندو بعد مرض طويل والسرقة كمان هي السرقة هي للسبعات بسولي السرقة هي للسبعات تبقى يوم الأحد أم بكرة في هلة أبجوغانا كبير والبلاغ كمان موجه للأهل نجات والكاميرون الأهل الله صبرهم

محمد المعروف بصالح ترجمان علي تيراب الضيف موسى عبد القادر هارون موسى امباس بلام محمد امباري ادم الضيف عمر حسن كويس الحاج هارون الحاج عبد الرحمن ادم تجاني يوسف بلام محمد امباري اخي ابا جده بلام جدة حسنة بلام يما نكاس الجدة شرك لوم الحزن ببلغ لبلام جدة هارون في الشقيق بلام جدة آدم في قريضايا بلام محمد كنداو في جدادة بلام بدقري خرسة في نجيته صغيري بلام الحاجة في مدينة بلام محمد تأهمت قنبو ولا أتيمي في منجلقي بلام جدة بشارة في قوة بلام عبد الرحمن هارون في مردو بلام بركة في دقويش خيطي الشيخ محمد أمبريا في هشاب أمبريا محمد دنا في قوة الجدة حسن في تبني إبراهيم حسن في اللسدة بلام قنبو في تشوفل بلام جبرين أبخريس في دلكينة بلام رينين قبتو في دلكينة بلام أبكر في هجيليجي بلا محمد في هشابة الجوز بلا مشين جبرين في هشابة الدبة الشيخ عبد الرحمن حسنة في هجيليجي الشيخ هارون جبرين في مدون إيل عبد الرحمن وكل خيانة في كيسة ألوان إبراهيم الجد مهدي قاسي إدريس وكل خيانة في كسري رماد في الدقيل رماد قايد في الدقيل ديليغي موسى أشنو في كارتي ديجيل ديليغي محمد أحمد بشارة في مشاقة إيسا أبكر في الدقيل الزيفا الشيخ إيسا ولا جدة في أوكا آدم مقربة وكل أخيانا في دلكينا بلام بشارة عبد الله في بدي ولكل الأهل الأخوان والرفقان البدين والقربين البر والداخل بوفاتنا أبوهم وأخوهم جدة رمضان المعروف بجدة والأمينة مات أمس والسرقة كمان تبقى أمباكر السبت بعد الدور في كارتية دقيلة الزيفاي صباح لسوق البقر الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة بلغتها كمان إن شاء الله أن قروب هذه الأخبار نواصل دائما ببلغاتنا الوفا شيخ آدم خرسة علي خرسة محمد خرسة جدة الجد شيخ جدة محمد آدم محمد اللوان حسنة آدم الخباشي جدة حسنة الحاجة جبرين محمد خالة مكايلة حسنة عبد الكريم اللوان إبراهيم جدة مهدي اللوان هارون أبالي اللوان صغير مهدي تلقي محمد فلاتي تلقي جيم الجد شيخ نجوان دودو شيخ جبرين قدوري شيخ جدة عبد الله شيخ عبد الرحمن بقاسي دلقي سيد حسيني الحاج عمر بنية السيار خرسة بلاما النور شيخ هارون جبرين شيخ محمد أمبريا شيخ جبرين عبد الله دلقي رمات عبد الله محمد ولا لالا جدة بشارة لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أنا بنيتم توم جدة آدم خرسة ماتت أمس والسرقة تبقى أمباكر السبت بعد الظهر في بيتنا الشيخ آدم خرسة نكرر شيخ آدم خرسة علي خرسة محمد خرسة جدة الجدة شيخ جدة محمد آدم محمد اللوان حسنة آدم الخباشي جدة حسنة الحاجة جبرين محمد خالة مكايلة حسن عبد الكريم اللوان إبراهيم جدة مهدي اللوان هارون أباني اللوان صغير مهدي دلقي محمد فلاتي دلقي جيم جدة شيخ نجوان دودو شيخ جبرين قدوري شيخ جدة عبد الله شيخ عبد الرحمن بقاسي دلقي سيد حسيني الحاجة أمر ربيني السيارة خرسة بلام النور شيخ هارون جبرين شيخ محمد أمبريا شيخ جبرين عبد الله دلقي رمات عبد الله محمد ولالا جدة بشارة لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاتنا بنيتم توم جدة آدم خرسة

أمس، والسرقة تبقى مباكرة السبت بعد الظهر في بيت الشيخ آدم خرسة. الأهل الله صبرهم، والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. البلاغات صارها قابل اكتبوها بصعوبة، لكن قال نحاولوا بس نقروها. لو في حصل خطأ كمان منك أنتم وما مننا عنينا. الكتابة مرة ما كويسة. عائلة كنفوت، الإمام عمر آدم كنفوت، هارون آدم كنفوت، كنفوت آدم كنفوت، دنا إيسا كنفوت، حامد إيسا كنفوت، إيسا آدم كنفوت، الشيخ إبراهيم كولي، الشيخ أبكر أتشيما، الشيخ إيسا محمد، البريفي جد عبد الله بكيومة، عمر أبكر، محمد أنقدلة القوني، الحاج سبات جدة، دليجي آدم إدريس، كوميسير رمات أبيسو جاكسون، كوميسير آدم كشلة، أبكر مولود كنفوت أخي، دكتور إدريس آدم إدريس، يعقوب جدة، جدة عبد الله، بلام رمات محمد، وكل الديليجيات أنا العاصمة انجمينا، الشيف ديكاري والشيف ديكارتي أنا العاصمة انجمينا، لهم الهزنة ببلغوا بوفاتنا بنيتم وأختم وزوجتم. دنغوسية إيسا كنفوت ماتت اليوم الجمعة في كارتي كوكاي، ده في كومينا الديزيام رنسما في العاصمة انجمينا، والسرقة كمان تبقى أمباكر السبت في كارتي كوكاي في بيتنا الأهل. الأهل الله صبرهم، والمرهومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:10 دقيقة نمشي لأجدير غوبر نسمو الدعايات، وبعد الدعايات تلقوا النشرة الدارجي.

0: أفريجي أصبحت السباق أكثر سرعة وإثارة. استعدوا سباقات جديدة جاية في سوبر سانج. مع سوبر سانج اختار 3 خيول وكان كمل السباق ضمن المراكز الخمسة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل إنتي فائز. وماذا بس مع سوبر سانج وتريو اختار 3 خيول وكان كمل في المراكز الثلاثة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل إنتي فائز. سوبر سانج ثلاثي فردي ثنائي 4x4 ومتعدد طرق أكثر للعب ودا من 60 فرانكار للتيكيت. ولكن انتظر في شيء أحسن من ده مع أفريجي تتم دفع الأرباح في اليوم نفسه. بعد كل سباق يمكن تشيل أرباحك توالي أو ترجع تستخدمها في السباقات الجاية. أفريجي سباقات أكثر خيارات أكثر وإثارة أكثر.
1: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة. كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجي الإندى الدواء، ولنظف بيوتنا وحتى الفداينت البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأرمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل أشربوا الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بيسموه CPS. بعد النوم فرتوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء عن صناديقكم. كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.
2: نستعمل البط على فيدا
3: عشان أنك تدور السنونة يبقى سوى نظيف وخشمها بارد.
2: مع البط على فيدا كان نستعمل ده حل في سنونة
3: عشان بط على فيدا برودة يحارب السوسة يمرق السنون بيوت ويداوي أي مرض حن السنون يوميا.
2: كلامك عديل، نستعمل أي معيوم على في مدة حياتي.
3: مع بات ألافي البياض حن السنون ظاهر. بات ألافي حماية في حياتنا. ألافي لكل الحياة. ألافي
2: بات ألافي.

0: مستمعين وسمعت راديو تشاد في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أبا الشمدرادر هنلت القادر نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية يوم الجمعة بقدم لنا زميلنا مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجان حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله عليكم. نشرة الأخبار اللامسائية إن اليوم يوم الجمعة يوم 9 أكتوبر 2026. النشرة نبدأ لكم بالعنوين بسواده انت الحكومة في رأس الوزير الأول النائب الوزير ليمان محمد اللبي سدي كان مشت في تركو ده في ولاية هنا تيبستي وهناك كمان حلت المشاكل اللي جت بين القبائل الاثنين. الرئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي كان استقبل اليوم صباح السفير الجديد من المملكة العربية السعودية في تشاد سعادة الدكتور الطلة بن زايل الزايل. وحد جمعة ما خص التقوية من العلاقات انت التعاون بين الدول الاثنين. وتسمع أخبار آخر. في تركو في ولاية هنا تيبستي موت هنا واحد من الشباب اللي بيفتشوا الذهب. الموت ده قريب بسبب دواس بين قبائل اثنين. الحالة دي يعني سببت كربين هنا ناس رهائن من الجانبين. في داب سواده انت الحكومة في رأس الوزير الأول النائب الوزير ليمان محمد البئسة دي مشت هناك في مدينة هنا مشت هناك في تركو في ولاية هنا تيبستي وهناك كمان حلت المشاكل بعافية وسلامة. جاني حسين رمات
0: خلين هنا الرهائن جاب تعليمات قوية ومتابعة شخصية من رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال ناتشاد محمد إدريس أديبي إتنو وكمان الدور عن الوساطة القام فوكا الجوفرنور هنا ولاية تيبسي الجنرال لاتوم مجروة سلطان دربيليا صديق تيمان ناديبي وممثل التجمع الديمقراطي هنا التوبو محمد روزي بركاي بقد متابعة وجهود كبيرة وخلاص المشكلة انحلت. عشان نائب رئيس الوزراء ليمان محمد قام بدور كبير من أجل الطرفين وده ساعد في التوصل وخلوا الرهائن وهدت المشكلة رغم خلينها الرهائن لكن الجهود مستمرة عشان قاعدين بيفتشوا المجرم والناس المآية بيقدموهم للعدالة والقانون بيشيل خدمته ده حسب الكلام هنا نائب رئيس الوزراء ليمان محمد. نائب رئيس الوزراء ذات في كلامه وقال المشكلة انحلت لكن أول المشكلة داري تمرك من الدرب وتسبب لنا مشاكل كثيرة وطلب من المسائل أن الدولة خليه بيشيلوا كل الإجراءات عشان تاني مرة واحد مشكلة زي دي ما تبقى وكمان بيزيدوا جهودهم وبقربوا المجرم والناس المعايا بقدموهم للعدالة والقانون بيشيل خدمته.
1: الرئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي كان استقبل اليوم يوم الجمعة السفير الجديد من المملكة العربية السعودية في تشاد سعادة دكتور الطلة بن زايل الزايل. الزيارة دي انت تعرف وسمحت للشخصيات الاثنين يحجوا في كثير من المواضيع المتعلقة بالعلاقات بين تشاد والمملكة العربية السعودية. خلينا نسمعوا للسفير أن المملكة العربية السعودية الجديد في تشاد دكتور الطلة بن زايل آل زايل بعد ما مرق من المقابلة.
2: اليوم الزيارة كانت زيارة صداقة وزيارة تعرف عن قرب مع معالي الدكتور وكان لقاء جيد. تبادلنا الأحداث عن هيئة الصداقة السعودية التشادية وهذا اللقاء دوري إن شاء الله وتعرفنا عليه عن قرب وكانت شخصية من الشخصيات الجميلة اللي تعرفت عليها عن قرب وأنا إن شاء الله أكون على تواصل مع معاليه. والسعودية دائما وأبدا هي الأخت والشقيقة لتشاد فنتمنى لهم مزيدا من التقدم والتطور.
1: سمو السفير الجديد هنا المملكة العربية السعودية في تشاد. المجلس البلدي هنا مدينة إنجمينة لما اليوم في دورة عادية ميقت لهم يوم الجمعة في المباني هنا الأونما. الدورة دي كان خصصوها للدراسة هنا الميزانية المعدلة انت سنة 2026 بداية انت العمل كان رأستها المندوبة العامة انت الحكومة ببلدية تانجمينة أمينة كوجيانا. تفاصيل الخبر نسمو ما تجين حسين رمض.
0: المستشارين على المري الكبيرة في العاصمة انجمينة سووا جلستهم العادية عشان بناقشوا الميزانية المعدلة هنا سنة 2026. الهدف عن الجلسة في كيف يمشوا العمل هنا الميري الكبيرة وناقشوا كل الملفات المهمة والقضايا التخص التنمية المحلية وشنو الدور هنا الميري من أجل الحاجات الضرورية هنا السكان في العاصمة انجمينة. في البداية شال الكلام المير هنا مدينة انجمينة سنوسي حسن عبد الله قال هم قدموا كثير من الإنجازات وده لفايدة هنا الميري وده حسب الميزانية هنا سنة 2026 وحسنوا كثير من العمل والإدارة القوية. بعد ذا كلمت الجوفرنير هنا مدينة انجمينة السيدة أمينة كوديانا قالت المناسبة دي مهمة عشان بقيموا العمل القامت فوق البلدية وبراجعوا كل الاحتياجات الضرورية عشان بحسنوا الخدمات للمواطنين في العاصمة وده بأكد الوضوح في العمل والمسؤولية في المال العام وكيف بنطوا أهمية للنظافة الصحة والبناء التحتية وكمان بقووا الخدمات هنا الميري وطلبت من المستشارين من الكونسيلية هنا الميري خلي بواصلوا العمل وبكون في مسؤولية ومعاونة وده أكيد بيساعد في جهودنا التنمية الدائمة. ونذكر بكونه الجلسات المستشارين في الميرية الكبيرة من أجل الميزانية هنا سنة 2026 مواصل لمدة هنا يوم واحد وده عشان بوافقوا بالميزانية من أجل المصلحة العامة للمسائل المحليين.
1: تجاني حسين رماد. تشاد مثل الدول الأخرى احتفلت اليوم يوم تحتفل عن باكر يوم 10 أكتوبر باليوم العالمي عن الصحة هنت الأقل. فبالمناسبة دي الأمينة العامة هنت وزارة هن الصحة العامة دكتور نجيتولوم تورالتا جوزيفين كان سوت بيان في مكتبها اليوم وفي البيان كمان قدمت النداء للناس عشان يساعدوا الناس الآخرين المرضانين أقليا. آخر خبر من بلتين هناك في عاصمة هنا ولاية وادي فرا المسؤولين كان فكوا 7 مسجون و 13 آخرين كمان خففوا لهم العقوبات حقهم وده بينكتب في إطار هنا السالين أو العفو الراسي وللمساجين القاموا بجرائم خفيفة. فخلينا نسمع للمندوب العام هنا الحكومة بولاية وادي فرا إبراهيم إسا قلمي بعد ما كان فكوا المساجين.
3: أنتوا الناس القاعدين أنتوا مرقتوا من السجن وأنتوا تكونوا ناس ريسبونسابل. الله أنتوكم فرصة رئيس الله أنتوكم فرصة والجستيس أنا جاد أنتوكم فرصة تاني مرة خلوكم أنتوا تمشوا بلاتوا بيت أناكم إلا أناكم وأنتوا يالا الناس أبنا الناس أخوانا الناس لكن بتان شتاني مرة ما ترجع بكذا.
1: إذا المستمعين في السوريين الساعة 7:23 بدأ كمل نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكونا بسواده انت الحكومة في رأس الوزير الأول النائب الوزير ليمان محمد البيسدي مشت في تركو في ولاية هنا تبستي وهناك كمان حلت مشاكل القضية بين قبائل اثنين وده بعد موت هنا واحد من الشباب اللي بفتشوا الذهب في تبستي. الرئيس هنا مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي كان يستقبل اليوم الصباح السفير الجديد هنا المملكة العربية السعودية في تشاد سعادة الدكتور الطلاه بن زايل الزايل وحد معايا بما يخص تقوية هنا العلاقات بين الدول الاثنين. وسموت أخبار آخر للنشرة الكتب لكم تجاني حسين رماد وجون كوجوب قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا أجدي الرجو بير. شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا سمعت رجوجات، شكرا للفنان الكبير الراحل متر غازونغا، وشكرا للأخ مطر حسن بن علي قدم لنا نشر الدارجية، وده كله كده بفضل المهندس الكبير أجدير غوبير. نرجع للاستديو عشان نوصل لكم بالبلاغات المفضلة، البلاغين دي اللي قريناهم قبل الأخبار. الإمام محمد دقاش، عبد الرحمن موسى يونس، عبد الرحمن محمد يونس، الشيخ محمد يونس إدريس منقاش، عبد الله الضيف، جيمي محمد الضيف، دن عبد الله، بلاما موسى بكر، بلاما بشير، بلاما إبراهيم بشير، الشيخ محمد بكر، الشيخ محمد إسماعيل، يونس محمد أباني، الشيخ أدو، بلاما أباكوشا، جيمي شيني ألي، الشيخ صالح فلجة، وكيل آدم، بلاما نجوان دودو، إيسا محمد الضيف، حسيني آدم، وكل الأهل هنا أبجوغان كبير لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل هنا تشات والكامرون والأهل البيدين والقريبين وناس الإرفة والهلال المجاورات بوفاة أنا ولدتم الحاجة جدة ممدو مارو بأسم أنا جدة جالكسي مات الجمعة اللي فاتت 2 أكتوبر في مدينة مندو بعد مرض طويل، وسرق كمان وسرق إلى السبعات، أنا سبع يوم يعني سرق إلى السبع يوم، تبقى يوم الأحد أم بكرة في أبجوغانا كبير. الأهل الله صبرهم ولا مرحوم، الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. إدريس رمضان حسن موسى المعروف بحسن مبلص، عبد الله موسى ديليجي محمد إجلا، الشيخ نجوان أبكر، عبد الله إما موسى كيتشو، عبد الرحمن ديليجي إدريس، عبد الله الحاج صالح محمد المعروف بصالح ترجمان، علي تراب الضيف، موسى عبد القادر، هارون موسى أمباس، بلا محمد أمباري، آدم الضيف، أمر حسنة، حسن كويس الحاج هارون، الحاج عبد الرحمن، آدم تجاني يوسف، بلا محمد أمباري، أخي أبا جدة، الجدة حسنة، بلا ما إما نكاس، الجدة شرك، لوم الحزن ببلغوا لبلا ما جدة هارون في الشقيق، بلا ما جدة آدم في قريضايا، بلا محمد كنداو في جدادة، بلام بدقري خرسة في نجيات وصغيري، بلام الحاجة في مدينة، بلام محمد أحمد قنبو ولا أتيمي في منجلقي، بلام جدة بشارة في قوة، بلام عبد الرحمن هارون في مردو، بلام بركة في دقويش خيطي، الشيخ محمد أمبريا في الشاب أمبريا، محمد دنا في قوة، الجدة حسنة في تبني، إبراهيم حسنة في اللسدة، بلاما قنبو في تشوفل، بلاما جبرين بخريسة في دلكينة، بلاما رينين قبتو في دلكينة، بلاما بكر في جيليجي، بلاما حمد في هشاب القوز، بلاما الشين جبرين في هشاب الدبة، الشيخ عبد الرحمن حسنة في هجيليجي، الشيخ هارون جبرين في مدوان، إيلي عبد الرحمن وكل خيانة في كيسة، اللوان إبراهيم أجد مهدي، الهاج قاسي وكل أخوانا في كسري، ديليجي رمات في الدقيل، ديليجي موسى أشنو في الدقيل، ديليجي محمد أحمد بشارة في مشاقة، إيسا بكر في الدقيل الزيفاء، الشيخ إيسا والجدة وكل أخيانا في أكا، آدم قربة وكل خيانة لمقندي وكل خيانة في دلكينة، بلاما بشار عبد الله في بدي، ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أنا أبوهم أخوهم جدة رمضان المعروف بجدة والأمينة مات أمس وسرق طبقة أمباكر السبار الظهر في كارتية دقيل الزيفاء صباح لسوق البقر، الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. بلاغة نهمر القوزة نقول لكم حسب الكتابة، كتابة كويسة لكن ما واضحة.
Ramat Abakar Barka Bakar, délégué Jidda Jimé Aïnat Adum Kadamanga. Kadamanga ou Kadamangi. Akim Maktoub Kadamanga. Aïnat Jarma Saïd, Aïnat Salib Inayi, Mohamed Ramat, Aïnat Adum Al-Nadif, Aïnat Khursa Naïm, Aïnat Al-Lawal Angini, Aïnat Blama Hassana, Aïnat Khursa Abjouli, Aïnat Moussa Izerik, Aïnat Hassana Abu Sayyad, Aïlat Adam Kantu, Al-Sheikh Mohamed Ambriya, Makaïla Akhay, Al-Sheikh Omar Gajere, Aïlat Malum Abdullahi, Blama Gombodanna, Blama Bakar Fijeliji, Aïlat Malum Mbodu, Mohamed Jibrin, Bio, Sabal Kitaba. Mohamed Komanda, الشيخ محمد أبكر وكل أسرة الضيف وكل الأهل هننجمينا لوم الحزن ببلغوا لدليجي سيد النايم دليجي محمد إجلا دليجي عبد الرحمن مكايلا وكل أسرة الجد هي دليجي أبكر إدريسا دليجي جبرين المعلم دليجي اللواني سيني الشاب دي كانت أمر القاضي أتيم دليجي محمد إيسا صالح عبد الكريم دليجي حسن إدريس زكريا سليمان شكتي دليجي ماخي دليجي دنمليمي أجد محمد غركو بشارة محمد حسيني في الجرماية إدريس ولد الجلابي عائلة آدم برما الشيخ جبرين آدم في كلمة تمرة عائلة رمات دنة عائلة إمر الفضاي بلام إيلي أمر في دقوية النقا عائلة أحمد تا دقيق بلام إدريسا الرقيق عائلة جرما الدكو بلام إدريسا الدوغال دلقي حسن مهمت عبد القادر هارون عائلة جيمي الكفترة أو الكفران وبلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا أمهم جديدة بشارة ماتت في جمينا اليوم الجمعة وسرقة تبقى أمباكر السبت في كارتيه جوجي حمر الجوز الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة الساعة 7:39 دقيقة استديو تروى هنا غاديو تشات في كارتيه جابان غاتو كومينا ديوسيوم راندو سوما فلاسوما تنجمينا الفنان الشاب إيمان عبد الله الشريف هرم السليك أبوه كل إياله وكل أسرته هناك في بوكورو حبابة آدم وأمها حج حليمي كلكم نقول لكم مساء جميل من الإزالة الوطنية الشادية لارندي كمينة محاسن يونس محمودي محمد حامد أمبون سانتي ألف تريليون مبروك كوميساري سنتجيل من مدينة أبا الشمدرادر كل الناس البيبو الإزاء الوطنية التشادية الأضانة قروب غاديو تشات ونما العزاس ونما فوق في الرأس دائما انتو كابتيو برانشي غاديو تشات نقول لكم متابعة حلوة وجميلة وما ننصر رئيسة جوائر الشمو آدم وكل أسرته أما منا أم موسى أميرة صغيرة حرم صغيرة كلكم نقول لكم متابعة حلوة كابين تكنيك

بعد ما سمينا الفنانة شابة إيمان عبد الله محمد الشريف من السودان نرجو لبلدنا تشاد بلد توماي عدم القو تجونا 200 هدية خاصة أبو بكر درم أبا وطاهر درم أبا هناك من مشاق أبو ظبي الشيخ الكبير سرسر شاي من أنقب شاي العريس الصغير عبد الله دنا آدم النور أحمد النور لومد السلامات من مدينة أبشي حسين هارون وكل الأضانة يفرلوك هناك من مدينة مندو أنتوني شيشة ماني سيناك انت كمان نقول لك مساحلو نكلت وكريمة بنات الرئيس أخي بيت قجام من أبجوك أنا كبيرة نقول لكم متابع حلو

ex-conseiller, ورتشيف هناك من مدينة دوبان إدريس مكايلا رامات وزوجته القصارية ومانو سكومان البريبي بشارة محمد أو الكوماندا بشارة محمد دنبوركي متابع حلو

شكرا كثير آدم القو. أغنية جاية حلوة وحساسة. فنا الجبري حمد الجبري. هدية خاصة. بابا بعد من ديك لافية. أنت وكل عيالك من شهر 30. دكتور بكر المتخصص في المجال الأطفال الصغار من أوبيتال سلطان كشلة كاسر وكل الدكاترة في الأبتال سلطان كشلة كاسر. علي محمد الدودو مراسل أنا غادو تشات تيلي تشات من دقنا مسكوري. أبا جيم ضليل منصورة حسن بنت أمدو سمحة محمد أشوف علي حارون فاطمة زارة القمر بقى ما جسي الحمد ما يأجي هناك من دليبي أمباسادر محمد علي من قلفي. كلكم نقول لكم متابعة حلوة وما ننسوا الجالية السودانية الأخوان السودانيين في العاصمة جمينا وخاصة صباح البلد متابعة حلوة وجميلة من الإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة التشادية كم تقنيك.

على بروفيسور آدم إبراهيم ما أشر منا شدر ثلاثة والبروف الآخر الكبير عبد الرزاق البنون بدوي صالح عبد العزيز هناك من أندربالي كلكم نقول لكم مساء حلوة جميل من راديو تشات

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة من السودان بلد الأمان نمشي لدولة كونغو ديمقراطيك كندا بونغومان آوي المين دي قديم مين دي جديد هدية خاصة للكونسي حسن جدل وكل جمعيته على طهنا لام جام انسبكتريس في منسرة الكوميونيكاسيون عجبينتو كشل كاسر عبازين كاسرو دكتور حسن اسبرو كل جمعيته امين بكر حسن فردقلا من انتوكسيتي من امتوكوين ومن سو الكونسير سكينة هارون من كارتي كليمات كل الاعضاء هنا بلاتفورم يعني كليمات هارون جاكسون نوري والإنا نقول لكم متابعة حلوة على زكريا نقول لك بون اريفي زكريا قربة متابعة حلوة

Ali Mamad Adudu min Masakori, Dagana Masakori. Akhoy Salam Naketir. Abdel Qadir Harouna Choko Jabo. نقول لك مساء حلو جميل من الإزالة الوطنية التشادية وزوجتك شيني من كارتيير بو

Ah oui, les bonnes choses ne durent jamais. Al-halou ma boudouma. الوقت تم ساعدك والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا نلاقي مكتكرنا نخلو بكنا لزميلنا البجي بعنا مع الزميل بشير تليبون بقول لكم يسين جامعنا راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحة وسرور في طاولة المراقبة قنكا قودا داندي لوم دي منجفة في مكنة الفن أثر الآلات والموجات والأغاني الحلوة أجديري غوبير قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ ديرني موديل 777 انتل اوناما بيلوت انترناسيونال تيجاني حسين رمضان ابيض نقول لكم اغودو افي هنا انجمعنا الإزارة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد شوية تلقوا الفلاش باللغة الفرنسية مع الزميلة اغموني بيالو اردو بافي

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. استقبل رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي بمكتبه السفير السعودي لدى البلاد سعادة عبدالله بن زايد آل زايد، حيث تباحث الطرفان أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية وتشاد. زكريا يحيى زكريا،
2: في أول لقاء تعارفي له برئيس مجلس الشيوخ التشادي، أبدأ السفير السعودي الجديد في تشاد سعادة عطالله زايد آل زايد أبدأ سعادته بهذه المقابلة التي وصفها بالجيدة.
3: اليوم الزيارة كانت زيارة صداقة وزيارة تعرف عن قرب مع معالي الدكتور، وكان لقاء جيد، تبادلنا الأحداث عن هيئة الصداقة السعودية التشادية، وهذا لقاء دوري إن شاء الله، وتعرفنا عليه عن قرب، وكانت شخصية من الشخصيات الجميلة اللي تعرفت عليها عن قرب، وأنا إن شاء الله أكون على تواصل مع معاليه. والسعودية دائما وأبدا هي الأخت والشقيقة لتشاد، فنتمنى لهم مزيدا من التقدم والتطور.
2: وأكد السفير السعودي في تشاد سعادة عطالله زايد آل زايد أكد نيته في توطيد العلاقة بين المؤسسات السعودية والتشادية وتنظيم العمل داخل السفارة وتحسين صورتها بما يتماشى مع متطلبات العمل الدبلوماسي.
1: بعد أيام من التوتر، نجحت جهود الوساطة في احتواء أزمة احتجاز رهائن بولاية تيبستي، حيث تم الإفراج عن 14 رهينة محتجزين لدى طرفي النزاع على خلفية جريمة قتل شهدتها المنطقة. كان ذلك خلال مناسبة ترأسها نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي ليمان محمد عبد الله هارون أدم.
4: جاء هذا الإنفراج عقب تعليمات حازمة ومتابعة شخصية من رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، إلى جانب وساطة قادها المندوب العام للحكومة لدى ولاية تيبستي الجنرال توم جيروا سوجيا وسلطان داربيليا سديك تيمان ديبي وممثل التجمع الديمقراطي للتوبو محمد روزي بركاي. وفي إطار تنسيق الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة، اطلع نائب رئيس الوزراء ليمان محمد بدور بارز في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، الأمر الذي أسهم في التوصل إلى الإفراج عن الرهائن وتهدئة الأوضاع. ورغم هذا الإفراج، لا تزال الجهود مستمرة لتعقب المشتبه به في جريمة القتل وشركائه، تمهيدا لتوقيفهم وتقديمهم أمام القضاء وفق ما أكده نائب رئيس الوزراء. كما رحب الأطراف المعنية بنهاية الأزمة التي كادت أن تخرج عن السيطرة، داعين السلطات إلى اتخاذ تدابير كفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان إلقاء القبض على المشتبه بهم وإخضائهم للمساءلة القانونية.
1: تحتفل البلاد اليوم مع الدول الأعضاء في الاتحاد العالمي للبريد باليوم العالمي للبريد دورة 2026. ماذا عن قوة الاتحاد وكيفية إعادة ابتكار نفسه؟ مصطفى بشارة محمد عد الورقة التالية.
5: اليوم العالمي للبريد يسعى إلى تحديث الخدمات البريدية وتعزيز الشمول المالي في تشاد، ويحتفل باليوم العالمي للبريد دورة 2026 والذي يصادف 9 أكتوبر من كل عام، تحت شعار شبكة بريدية واحدة وإمكانات لا حدود لها. ويبرز هذا اليوم دور البريد باعتباره نافذة موحدة وبوابة للوصول إلى الخدمات التي تتيح للجميع المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما يعكس روح الخطة الوطنية للتنمية 2030 والتي تضع الشمول المالي والتحول الرقمي ضمن الأولويات الحكومة. وفي هذا السياق أكد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي والرقمنة حلكي شوا محمد بأن وزارته ستبذل قصارى جهدها لجعل الشركة التشادية للبريد والادخار ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجية الوطنية، بما يسهم في تطوير الخدمات البريدية العمومية وإعادة ابتكارها بصورة مستدامة. وتشمل الأولويات من بين الأمور الأخرى كإعادة هيكلة مراكز الحسابات والشيكات البريدية بهدف إنشاء بنكي بريدي، وتقديم المنتجات التأمينية إلى جانب تحديث الخدمات البريدية وإعادة تنشيطها في جميع أنحاء البلاد. ولتحقيق هذه الأهداف أكدت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي والرقمنة مجددا عزمها على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاستثمار في البنية التحتية لنقل الخدمات اللوجستية والأنظمة البريدية، بما يتيح توصيل الطرود إلى المنازل وتسهيل التجارة الإلكترونية وضمانها. وفي الختام شدد الوزير حليكي شوا محمد على أن مستقبل الشركة الجادية للبريد والادخار لا يعتمد على الدولة وحدها فحسب، بل يتطلب مشاركة جميع الأطراف المعنية من أجل بناء قطاع بريدي حديث وفعال وشامل للجميع.
1: قدمت الأمينة العامة لوزارة الصحة العامة والوقاية ناجيتيولوم تورالتا جوزفين قدمت بيانا بمكتبها بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية والذي يوافق العاشر من أكتوبر من كل عام. نستمع إلى جزء من بيانها بترجمة عبد الله هارون آدم. عفوا عبد الله عبد الكريم عبد الله هنو.
6: Les troubles mentaux et neurologiques ont un impact majeur sur notre continent.
7: تؤثر الاضطرابات النفسية والعصبية تأثيرا بالغا على قارتنا، ويتزايد القلق والاكتئاب في ظل الأزمات الصحية والأمنية والبيئية. في عام 2023 عانى ما يقارب 14% من سكاننا من الاضطرابات النفسية. أكثر من 4 ملايين من مواطنينا بحاجة ماسة إلى الدعم النفسي والاجتماعي في شرق البلاد، خاصة ولاية وادي فيرا ونادي الشرقية وكذلك حوض بحيرة تشاد. ويخفي النزوح القسري وتدفق اللاجئين صدمات نفسية عميقة. يدفع شبابنا الثمن الأكبر، يدمر التعاطي الكحول والمخدرات في سن مبكرة ويحدد مستقبلهم تحديدا مباشرا. لتصحيح هذه الاختلالات يقع على عاتقنا بناء نظام قائم على الكرامة وحقوق الإنسان. لهذا السبب تلتزم تشاد التزاما راسخا في توفير المؤسسات العلاجية وتطبيق اللامركزية في الرعاية الصحية. يجب أن يتمكن كل مريض من التعافي داخل مجتمعه مع الحفاظ على حقوقه في التعليم والعمل والإدماج الاجتماعي. في ظل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديفيد نو، أولى الحكومة الصحة النفسية أولوية وطنية، وتنسجم إجراءاتنا مع قرار منظمة الصحة العالمية الصادر في مايو عام 2024. في عام 2026 من خلال البرنامج الوطني للصحة النفسية تلتزم وزارتنا بأربع أهداف محددة: ضمان مشاركة فعالة في صنع القرار، نعمل على إشراك أصحاب الخبرة مباشرة وجمعيات المرضى من المراحل الأولى لوضع سياستنا، تحديد التدخلات، ونعمل على وضع اللمسات الأخيرة على الخريطة الوطنية الشاملة لأصحاب المصلحة في مجال الصحة النفسية لتحسين الاستجابة للحالات الطارئة وتحديدا احتياجاتنا من الكوادر اللامركزية والرعاية، ونقوم بنشر فرق متنقلة وتقديم استشارات محلية وتسيير عمل مجموعات الدعم في المناطق أزمات الإنسانية ومراكز الرعاية الصحية الأولوية، وإطلاق الحوار الوطني وتنظيم ورش عمل وطنية للتفكير. سيضع هذا الحدث الأساسي للخطة الاستراتيجية والحوار الوطني المستقبلي حول الصحة النفسية في تشاد.
1: أطلقت المندوبة العامة للحكومة لدى مدينة أنجمينة من كوجينا أعمال المجلس البلدي لبلدية أنجمينة لمراجعة ميزانيتها لعام 2026، والتي تهدف إلى دعم السلطات المحلية في التنمية المستدامة. حسن موسى حسين.
8: عقد مجلس المستشارون لبلدية أنجمينة الجلسة العادية لمراجعة الميزانية المعدلة للمجلس البلدي نسخة 2026 المتعلقة بتسيير الشؤون البلدية، والتي تهدف إلى مناقشة الملفات ذات الأولوية ومتابعة القضايا المرتبطة بالتنمية المحلية وتعزيز دور البلدية في الاستجابة لاحتياجات السكان العاصمة. عمدة بلدية أنجمينة سنوسي حسن عبد الله قال في خطابه: تم تنفيذ العديد من الأنشطة من بعد بنود الميزانية التي حددناها لعام 2026 والرامية إلى تعزيز الإطار التنظيمي لمدينتنا، ويتعلق البعض الآخر بنصوص تهدف إلى تحسين تنظيم الخدمات وضمان إدارة أكثر فعالية لبلديتنا. ولدى إطلاقها لأعمال المجلس البلدي المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية أنجمينة أمينة كوجينا قالت إن هذه المناسبة مهمة لتقييم الوضع المالي للبلدية ومراجعة الأولويات وتحديد الاحتياجات الضرورية التي من شأنها أن تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. تؤكد أهمية الالتزام بمبادئ الشفافية والمسؤولية في إدارة المال العام مع إيطال أولوية للمشروعات. لا سيما في مجال النظافة العامة والصحة والبيئة والبنية التحتية وتحسين الخدمات البلدية. كما دعت أعضاء المجلس البلدي إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والتعاون وإجراء مناقشات بناءة حول البنود الميزانية المعدلة بما يتضمن اتخاذ قرارات تقدم المصلحة العامة ودعم جهود السلطات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة. هذا فإن أعمال المجلس البلدي لمراجعة الميزانية 2026 تستمر ليوم واحد لاعتماد قرارات التي تخدم المصلحة العامة للسلطات المحلية.
1: ختام النشر هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.